0: الأكسجين. تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أف أم بالصوت العالي. تحبك
1: راديو أكسجين أف أم.

0: Oxygène.
1: Oxygène. محلاه الصباح، إصباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محلك أنت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا. تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند ابارتيان ا سو كي سو ليف تو. L'avenir même appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mahlaykoum, qadesh nubda nistanna fikoum ou nistanna fi tafa'ulatkoum li qada tusalni kol youm ala 31-10-80-90 ou illa ala l'page Facebook nta'na Oxygène Tunisie ou illa hatta ala l'page Facebook nta'i. Mahlaykoum, qadesh nhubkoum ou qadesh n'askoum. Ala hadhika ninsahkoum inkoum taqadou dima mitfa'nin, taqadou dima ala amal ou bil amal تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبض القلب حبا وأمل. أنا هي، أنا نديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.

0: الله الله
1: والله
0: يا الله
1: والله ما لك غير الله
0: يا الله
1: والله
0: يا الله
1: ما لنا غيرك يا الله
0: يا رب
1: والله.

وما دمعت عيناي إلا توسلا.

0: محليه صباح، صباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محليك انت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا. تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند ابارتيان ا سو كي سو ليف تو. L'avenir même appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mahlaykoum, qadish nubda nistanna fikoum ou nistanna fi tafa'ulatkoum li qada tousalni kol youm ala 31-10-89 ou illa ala l'page Facebook nta'na Oxygène Tunisie ou illa hatta ala l'page Facebook nta'i. Mahlaykoum, qadish nhubkoum ou qadish n'azkoum. Ala hadhika, ninsahkoum inkoum taqadou dima mitfa'nin, taqadou dima ala amal. Ou bil amal, تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبض القلب حبا وأمل. أنا هي، أنا نديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. ها علاش نحبوها؟
1: نحبوها على خاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليل معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.
2: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفام بالصوت العالي. تحبك.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة مع نهار،
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

انساك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والأدمع فكراك ارجع تاني.

محليه السباح، إسباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محليك أنت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا. تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند ابارتيان ا سو كي سو ليف تو. L'avenir même appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mahlaykoum, qadesh nubda nistana fikoum ou nistana fi tafa'ulatkoum li qada tousalni kol youm ala 31-10-89 ou illa ala l'page Facebook nta'na Oxygène Tunisie ou illa hatta ala l'page Facebook nta'i. Mahlaykoum, qadesh nhubkoum ou qadesh n'azkoum. Ala hadhika, ninsahkoum inkoum taqadou dima mitfa'nin, taqadou dima ala amal. Ou bil amal, تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبض القلب حبا وأمل. أنا هي، أنا نديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: قبس من الإيمان.
1: أوفي أكسجين فام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله كل خيرات، كل بركات، كل أمل، تفاؤل، ألفة وصفاء قلوب. ألف تحية لكل مستمعين الغاليين الطيبين أينما كانوا وفي كل شبر من أشبار ولاية بنزرت، ولايتنا الغالية والعزيزة إلى القلوب، أيضا وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة، أيضا إلى كل الناس. نصبح نحيو على توت ليكيب اللي معنا، زميلتنا الفاضلة الطيبة عوض فلعوني، أمل أم آدم، ألفة جندوبي، وكل طاقم مؤسسة أكسجين فام. قل لكم نهاية أسبوع كلها إن شاء الله ترفيه عن النفس، كلها تكامل، انسجام، تعاون اجتماعي، أيضا كلها أفراح. وعلش لا، أيضا ربي يحب الإنسان المسلم يفرح وقت يزمه يفرح، وبطبيعة حال الدنيا فيها باهي وفيها اللي مش باهي. إن شاء الله ديما أيامنا كلها زينة. اليوم السبت 15 أوت 2026، سنين ربيع الأول 1448. دعاء الصباح: يا عظيم أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، أمين يا رب العالمين. وإحنا قاضي ربي في طريق سيسر، وإحنا وحيدة وحيدة من جريوش، فما إشارات مرور نحترمها، وربي إن شاء الله يوصلنا لديارنا أو الأماكن اللي إحنا قاضي ربي لها، نوصلوا لباس وسلامات، ونرجو أيضا لعائلاتنا وصغيراتنا وزوجاتنا وأزواجنا أيضا في أحسن ظروف والأحوال. دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. ليس هناك دموع تعيد الميت إلى أهله. برشا ناس تلقى يفقد إنسان عزيز عليه يقعد يبكي وكذا، لكن هناك دعوات تفرحه في قبره. ديما ندعيه للناس اللي فقدناهم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من بين الثلاثة هذوما ولد صالح يدعو له. برشا ناس تلقى ديما يقعد عام وعامين وثلاثة واربع سنين كل ما يذكر أبوه والأم يقعد لا ما نبكيهوش، ويعني ندعيه بالرحمة والغفران، تصدق عليه حتى مبلغ بسيط، ونقول يا رب اغفر لأحبابنا وأقاربنا شهدائنا الأبرار يا ربي، وأكرم نزولهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، أمين يا رب العالمين. حبيت نحكي اليوم على قصة صغيرة بإيجاز. سيدنا صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار. باليمين يعني باليمين، حاجة ليك مش متاعي، نقول أنا والله التليفون ذاك في دعوات فلان ذاك متاعي ومش متاعي، يعني واخذيته بك اليمين ذاك. رأوا هنا رسول صلى الله عليه وسلم قال أوجب الله له النار. قداش من واحد اخذاه واستحوذ على حقوق الآخرين باليمين، يحلف حتى قدام القاضي في المحكمة ولا غيرها وياخذك الحاجة ذيك باليمين وهي مش متاعه. روش السيد ذاك ولا المرأة ذيك، رأوا ربي حرم عليها النار، وحرم أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. الجنة ما يشمش الريحة متيحة على خاطر باسم ربي باليمين خذ حقوق الآخرين. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله. قالوا: يا محمد حتى حاجة بسيطة تافهة ما عندها حتى قيمة الرجل اللي يخل حاجة لك يدخل النار. قالوا: وإن كان قضيبا من أرك، حتى كالعود متاع الأرك هذيك اللي نطفوا به اللي يسليهم الكل، حاجة بسيطة ما عندهش قيمة كبيرة برشا مالين، حتى حاجة بسيطة برشا خليتها هذيك اللي يدخل للنار. وهذا نحتاطوا برشا باش ما ناخذوش حقوق الآخرين باليمين، ونسحط يديها على المصحف بالقرآن أيضا وبعتيلي يتحايل على العباد وياخذ فلوس الآخرين. نقول يا رب إن شاء الله يهدينا جميعا، ربي إن شاء الله يهدي ولادنا وبناتنا إلى الطريق الصواب، ربي يحفظ أيضا بلادنا تونس الحبيبة إلى كل القلوب من عيون الحاسدين والناقمين على هذا الوطن الغالي. في النهاية نقول لكم دمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أوكسيجين.
0: قبس من الإيمان.

0: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا على ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
1: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر.
2: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
1: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
2: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232،
1: وإلا كلمونا على 98 118 231.
3: تحب تكري كهرباء جديدة، كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير غراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
4: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والاصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادا. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادا لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
5: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
6: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميق، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
5: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
6: ايكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في باب ماطر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708، كلمونا علي 22 908 708.
4: الدنيا سخونة عليك والمصروف كثر عليك، وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل ل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بكم. ما لفاش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصولد يوصل حتى ل 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاوروا موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لاين 28 820 280.
8: اوكسيجين اف ام تقدم لكم سيفسني مع السيرك الايطالي سيركو اورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويليه إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يومياً 7 متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذكر 20 دينار 26 دينار 40 دينار مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلات التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
9: راديو أكسجين فريم،
10: صوتك بالصوت العالي.
11: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين فريم بالصوت العالي. تحبك.

0: Oxygène.
1: Oxygène. أنا عوض في العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكان.
2: أنا عوض في العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكان.
1: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين FM. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
3: صباح الأنوار صباح الخيرات السبعة 3 دقائق. مرحبا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. مرحبا بكل المستمعين والمستمعات في بداية برنامجنا متينا للسبت متينا للويكاند. البداية بدعاء الصباح نقول أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حسبي الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أختال من تحتي. اللهم إني وكلتك أمري كله فكن لي خير وكيل ودبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير. اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا مباركا فيه واكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اكتب لنا في هذا الصباح ما يرضيك عنا واصرف عنا كل سوء ومكروه يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كما صليت على نبينا إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم نسألك في هذا الصباح رزقا وافرا يا رب العالمين. اللهم توكلنا عليك يا رب العرش العظيم. مرحبا بكم الناس الكل في موعد جديد من برنامجكم متينة للسبت متينة للويكاند. مرحبا بالجميع مرحبا بكل حد مع درموش تعلينا. إن شاء الله نهاركم أحلى وأسعد الصباحات. إن شاء الله ربي يعين الجميع الناس اللي قاضي ربي ماشي تخدم عندها قاضية من القاضية. إن شاء الله ربي يقضي حوائج الجميع بكل خير وبكل يسر وبركة ودون عسر آمين يا رب العالمين. مرحبا بكم. دونك الأغاني الفقرات اللي تعوتوا بها كل شيء تلقوه موجود معانا فيها الصبحية متاع الويكاند. يلا رجعنا متواصلين.

0: تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
1: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحثنا في 22 ناس ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
2: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و 900، الكرومة ب 32 دينار و 900، الفكرة ب 35 دينار و 900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و 900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية. مالا كلمونا على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
3: اصنيعي وتابع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وثمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبير.

0: كبيرة في البشرة تنصحك، ماي كير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. ماي كير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57 039 00.
1: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayedi Amina. Majmou awes aw kbira men qita al ghiyal asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, twafrilkom large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Ni ebet Sopa Distrigo, irafqou, ou bensiha al karhabtek iweddouk. Ou ma'ahom, tensa shqa ou ta'a. سوبا ديستريغو افنيو حبيب بورقيبه راس الجبل، انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448، والا 27 957 623.
2: مسرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي، تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي، وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني، سكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشيت دو بولي ماريني، وزاد تلقاو عنا برجر بولي، وما تنساوش بارتي نتاع البانيه الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
3: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
4: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته رامانو جين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة، أعطت لتلامذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفو لاين 29 375 850.

0: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند.
1: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اكسجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
2: مرحبا بكم، تحيه كبيره لكم انتم الناس الكل اللي تسمعوا فينا الموجه معدله كان على موجه وصوت اذاعه اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحيه كبيره لكم. دونك اليوم السبت 15 اوت 2026، كيفاش باش يكون الطقس؟ هل فما مطر في بنزرت والا لا؟ وهل باش تصب الامطار والا لا في بولايه بنزرت؟ كيفاش باش يكون الطقس؟ وين هي البخورات اللي تعوم وين هي البخورات اللي ما تعومش؟ هذا كله اكثر تعرف عليه في ميتيو.
3: ميتيو
2: باش نبدا لكم ببنزرت وباش نشوفوا الطقس في بنزرت، وبعد باش نمشيو نشوفوا التساقطات نتاع الامطار في بقيه الولايات. دونك بالنسبه لبنزرت اليوم ان شاء الله الحراره باش تكون في حدود 36 محسوسه. دونك بالنسبه للرطوبه باش تكون ان شاء الله طايحه برابور الايامات اللي فاتوا، كي شفتوا كيفاش الرطوبه معناها كانت طالعه، حتى درجه الحراره ما كانتش مرتفعه ولكن الرطوبه كانت محسوسه، بالتالي حسينا وكانوا فما ارتفاع كبير في درجة الحرارة. يعني باغ اكزومبل كانت الحرارة في حدود مثلا 37 ولكن تحسها 41-42 في بنزرت سختو في الفترة اللي فاتت. هذايا مردوا الارتفاع في نسبة الرطوبة، واليوم بالنسبة لبنزرت الرطوبة تكون طايحة صدقوني تقريبا، معناها تكون معناها بنسبة يعني قليلة شوية برابور الايامات اللي فاتت، ولكن تبقى هكا مازلت في المعادلات. دونك تقريبا نلقاو الرطوبة في حدود 78%، باغ كونتخ الحرارة في 28 ولكن تحسها هكا 36 فيو كما قلنا احنا الرطوبة العالية، ولكن يقدم الطقس عادي اليوم. بالنسبة لبخورات بنزرت تقريبا وحسب ما هو متداول من خلال المؤشرات الكل تقول انه البخورات في بنزرت تتعوم، ولكن ديما نردوا بالنا على رواحنا، نسيسوا رواحنا بالله، لا نعوموا في الغريق، لا نمشيو نتعوروا، لا نهزوا صغارنا معناها ونخلوهم نضيعوهم في البحر وبعد نقعدوا نلوجوا عليهم، بالله ردوا بالنا مليح، وخاصه زاده ما نعوموش في الغريق، نسيسوا رواحنا، نعملوا هكا عومه خفيفه ونهزوا رواحنا ونروحوا، نروحوا سالمين ونروحوا فرحانين، خير من واحد يمشي يعوم ويتهور ويقدم برشا في البحر وبعد الله يقدر ما ينجمش يرجع. وساعات البحرات اللي تمشيو لهم مالوغوز ما يكونوا ما فيهم السباحين منقذين، اللي يخلينا الامر انه احنا نلقاو مشكل كبير وصعوبه كبيره في انه احنا يصير عمليه الانقاذ. بالتالي ردوا بالنا على رواحنا واحده واحده ان شاء الله سلامات للجميع. بهذه بالنسبه لك الطقس في بنزرت. سينو الحديث حول فما امطار وفما تساقطات بتاع امطار، هل فما في بنزرت والا لا؟ دونك حسب المؤشرات نسبه نزول الامطار في بنزرت ضعيفه ما تتجاوزش 5%. دونك بالنسبه للتساقطات اليوم خاطر برشا تحثوا قالوا ابارتير من نهار 15 باش تبدا تصب الامطار. دونك بالنسبه لولايه بنزرت راهو تقريبا ما تعنيناش، حسب ما يقول المعهد الوطني للرصد الجوي وبقيه المراصد نتاع الطقس وحسب هذا المخططات نتاع أوروبية اللي تشوف اسكو فما امطر ولا لا، وين المؤشرات معناها قويه في بقيه الولايات. بالنسبه لبنزرت ماهيش قويه برشا مؤشر نزول الامطار، باغ كونتخ في ولايات اخرى الحقيقه قويه برشا المؤشرات. دونك باش نمشيو المؤشر انندكس يوري اضطراب الضغط الجوي على شمال ووسط تونس، فما نشاط رعدي متوقع يشيل النشاط زاد كيف ما قلنا رعدي قوي، فما زاد كيف نشاط السحب الرعديه من الغرب الى الشرق. هي الولايات المعنية دونك باش نبداو نقولوا بيجا، جندوبة، سليانة، الكاف، قصرين، بيجا، القيروان، سيدي بوزيد، وزاد كيف فما عواصف رعدية وفما زاد كيف تستمر في مناطق أخرى في وسط تونس. هذا وفق ما تحدث عليها المعهد الوطني للرصد الجوي اللي تحدث البارح على كيفاش باش يكون الوضع، وزاد كيف تحدث البارح خاطر فما قال فما هكا تساقطات في جهة صفاقس، وشفنا البارح تساقطات هامة في منطقة صفاقس. دونك زيدا كيف تحدث على اليوم قال انه نهار السبت 15 اوت 2026 يتواصل ظهور الخلايا الرعدية مع امطار، دونك اليوم بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية وتكون احيانا غزيرة خاصة بولايات عنابيجة، سليانة، الكاف، القصرين، القيروان، سيدي بوزيد، صفاقس، وتتراوح اعلى الكميات بين 20-40 ملم مع تساقط البرد. تنتظر زادة هبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. دونك هذه هي اللي قال هو المعهد الوطني للزلزال الجوي. دونك كما قلت بنزرت راي ماهيش معنيه وماهيش ملهاش التساقطات نتاع الامطار. تبقى الولايات المعنيه اليوم بعد الظهر باجه سليانه الكاف القصرين القيروان سيدي بوزيد وصفيق سردوبان على روحنا واحده واحده سلامات ونسيسوا رواحنا ان شاء الله زينه للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا. مرحبا بكم، هذا هو برنامجكم متينه للسبت متينه للويكاند، وقعدوا معنا في الاستماع.
4: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
5: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
6: أكسجين FM تقدم لكم سيف صني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يومياً، 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
7: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
8: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور.
2: وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055.
9: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي لطفي بوشنان.
10: توحشت زيك الشوق فناني والكاس تعبى.
9: السبت 15 أوت 2026.

سعر التذاكر 25 دينار و 35 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي وطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا، أورانج، تونيسيتي و أوكسيجين أفام.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. ها وعلاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: في رانيم إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدل لكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: قبل ما تكون جمعية تونسية هي بلاد، بلاد علمت رجالها كيفاش البحر ما يخوفش وكيفاش الريح يدزك القدام، خاطر ما بتعرف ولد الموج يطلع وين. مش كل مدينة تعرف كيفاش تخلي أساميها، أما فما أسامي ما تنطقهمش الناس كان بفيرتي. هذم الناس البلدية، ولاد الحومة واللعبة الشعبية. من هنا خرج الأصفر واللقح، لهنا الشي يجري في الدم والناس معها تنسى دعم. هي شد عندك معك يتعدى عمري، بديت معاك من صغري نكمل معاك الكبر. حكاية الغرامي حاول كان تقرأ بصر وتفهم المعاني، وانتي أفيون في راسي عمري بلونك متراسي. جامي ننسى القضية خاطرنا سينياتور بنظرتي. معاك يتعدى عمري، لكلنا أبونات.

فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي الكتريك و دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الاحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98 131 350.

0: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على اوكسيجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
2: 8:31 دقيقة. مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا. باش نسوكم نمشيو للمهرجان الصيفي بقلعة الاندلس. اليوم تقريبا يكون الافتتاح، برشا برامج تنافيكم وبرشا عروض جميلة، دونك باش نحكيو عليه باكثر تفاصيل. حضر معنا عبر الهاتف سي حاتم بن حميدة المنسق العام للمهرجان. صباح الانوار سي حاتم، مرحبا.
3: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم، مرحبا بسي جناسان.
2: مرحبا بك سي حاتم. دونك ان شاء الله اليوم يكون باش يكون الافتتاح للمهرجان، دونك خلينا نتعرفوا على ابرز العروض اللي باش تكون حاضره ان شاء الله.
3: باهي بقدره الله، اليوم افتتاح الدوره 35 للمهرجان قلعه الاندلس. ديما الانطلاق يكون الكرنفال في المدينه وبرشا اجواء التنشيطيه. والكرنفال كالعاده يهدف ديما باش نبرزوا عندنا فرق رياضيه في الاخر، معناها يعتمد على الفرق الرياضيه، فما التيكواندو الكاراتيه والرياضات القتاليه الكل، فما كره القدم، الكشافه التونسيه، المنظمات زاده اللي معانا في قلعه الاندلس يكونوا في دي في دي. وينطلق بمناسبة المهرجان زاد تركيز معرض للحرف الحرفيات، نحكيو على الحرفيات مقرات الاندلس، وكذلك تركيز معرض قار وبرشا جو في طيلة المهرجان يكون في داير بالفضاء نتاع المهرجان للحرفيين من تونس كل، يعني تلقاو اللي يبيع الفخار، اللي يبيع القماش، اللي يبيع برشا برشا حاجات محلاها، فما حركة يعني ثقافية اقتصادية في البلاد وبرشا أجواء. اليوم إن شاء الله ينطلق المهرجان، باش يكون نحكي على عروض المبرمجة.
2: أي
3: إن شاء الله اليوم باش نستقبلوا أشقاء الجزائريين في حفل الافتتاح. يكون عندنا عرض رقص جزائري. غدوة إن شاء الله 16 تكون بحضنا الفنانة نهار حيم وأنيس الخماسي. نهار 17 تكون مسرحية ما يضحكنيش
2: ياسين صالحي.
3: 18 فرقة الألفة الفنانة ألفة بواب. 19 يكون بحضنا الفنان التونسي والعربي غازي العيادي. نهار 20 يكون عرض أحمد الرباعي. 21 حضرة رجال تونس مع الشيخ توفيق دغمان. 22 ان شاء الله حفل مرتضى الفتيتي. و 23 نختتم المهرجان نتاعنا مع فنانتنا المحبوبه شارع
2: الزبير. تري تري بيان، مهم برشا.
3: بالطبيعه هو الثري البرنامج ومتنوع، ومع مع العروض هذه الرئيسيه في السهرات ثم انشطه اخرى توجه للاطفال موازيه، يعني ثم ورشات في الشطرنج، وثم ورشات وثم حتى مع الحماية مشكورين كالعادة بالحق الأمن والحماية اللي هم عندهم دور فعال في التظاهرات هذه. ثم ورشات مع الحماية للتوعية، ثم عرض فروسية في الشاطئ، يعني ثم برشا أمس، يعني قدرة الله 9 أيام كلها نشاط. مرحبا بكم، مرحبا بالجمهور اللي يسمع فينا. العروض ممتازة. التنظيم نتاع المهرجان بالطبيعة نظم المهرجان جمعية كسرة إيفانت اللي هي تو عندها سنين، يعني جمعية شبابية في القلعة، هي اسمها قلعة التظاهرات. جمعية شبابية بالتعاون بالطبيعة والمدعمين للمهرجان وزارة الثقافة، مؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات، مندوبية الجهوية للثقافة الدائرية بلدية قلعة الأندلس، وبالطبيعة وطنية قلعة
2: الأندلس. زادة كيف كيف التنويه انه تقريبا كل العروض مجانية بخلاف عرض مرتضى رفتيتي ومسرحية ياسين صالح.
3: نعطيك البرنامج، العروض مجانية عندنا 3 عروض كهو. فما ما يضحكنيش. والحظر عملنا حاجة رمزية زادة جدا. 5000 يعني بالنسبة لمرتضى 15 دينار.
2: أنت
3: تعرف التكلفة اليومية يعني المهرجانات والسهرات شنو
2: هو؟
3: أنا مش مش نغطيه مش نرجع شوية يعني.
2: به به. شنو هذه بالنسبة للعروض المدفوعة، بقية العروض مجانية.
3: هي عروض مجانية واستانس جمهورنا وعندنا جمهور ما شاء الله اليوم. متوقع كالعادة باش يكون موجود. يعني ديما الحضور متميز وديما نقولها جمهور قلعة الأندلس ذواق برشا، لأنه بالحق كل عائلة تلقى فيها شكون عندها يعني في ميدان الفن والثقافة احنا قلعة الأندلس علاش متميزة؟ لأنه كانت بالحق فما فرق مألوف السلمية، الفرق الوترية معروفة قلعة الأندلس، الفرق النحاسية،
2: يعني منطقة ثرية يعني فنيا وغنية برشا.
3: الحمد لله،
2: ان شاء الله بالتوفيق، نتمنى لكم برشا برشا توفيق. احنا بدورنا نشجع
3: طرف التطور الثقافي، الشركاء نتاعنا في التنظيم، مش يعني في تنظيم الايام.
2: اي
3: تلقى معنا ان شاء الله الهلال الاحمر، الكشافه التونسيه، جمعيه امل لذوي الاحتياجات الخاصه، هذوما الناس اللي تلقانا في التنظيم اللي
2: ديما معكم.
3: ان شاء الله ما دار الشباب طلعت ندس زادة أكيد، وتلقى لجنة التنظيم كلهم شباب صغار. نحب نقول للي يسمعوا فينا مرحبا بكم، ابتداء من اليوم العرض الجزائري فيه فرجة تسعة أيام إن شاء الله، هو أول مرة يكون تسعة أيام
2: المهرجان. يعطيك الصحة، شكر كبير ليك، ميرسي بوكو على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. شكر كبير سي حاتم بن حميدة المنسق العام للمهرجان، تحدثنا على مهرجان قلعة الأندلس بولاية أريانا، حكينا عليه بأكثر تفاصيل. حقيقة برمجة جميلة جميلة برشا وثرية بالفن التونسي بالفنانين التوانسة. دونك نحكيو على نهير حيم باش تكون إن شاء الله موجودة في عرض تخي تخي سبيسيال مع زيدا كيف كيف أنيس الخماسي، زيدا باش يكون حاضر ياسين الصالحي الممثل المسرحي بمسرحية ما يضحكنيش، زيدا الفنان التونسي زيدا باش يكون حاضر الفنان غازي العيادي، أحمد الربيعي باش يكون حاضر، حضرة رجال تونس، مرتضى الفتيتي، الفنانة شهرزاد هلال وغيره الحقيقة من الفنانين التونسي باش يكونوا حاضرين. وإحنا نفرحوا برشا وقت نشوفوا الفنان التونسي أسس مختلف المهرجانات، واليوم إدارة برشا مهرجانات تأمن برشا بالفنان التونسي وتعرف إنه ينجم يعبي المهرجانات والمسارح، كما شفنا في عرض 13 أوت في مهرجان كارتاج، نبيها الكراولي تقريبا عبيت مسرح كارتاج وبرشا ناس عملت جو وشيخت بمناسبة عيد المرأة التونسية. احنا نزلنا متواصلين معكم مش نحكيوا بأكثر التفاصيل، ما تبعدوش لبعيد، راجعين ومتواصلين. لكن قبل زي خلوني نعطي ديديكاس تخي تخي سبيسيال، دونك مهدي الرياحي يحب يسلم برشا برشا، يبعث ديديكاس جميل برشا لزوجته مروة ولوليداته يوسف ويقين، قولوا إن شاء الله ربي فضلكم لي، إن شاء الله ديما ديما نشوفكم فرحانين ومتهمين، دونك إن شاء الله ربي فضلك ليهم أنت زادة يا مهدي، ويفضلك المدام مروة ويفضلكم زادة زوز نوارات، دونك يوسف ويقين إن شاء الله ديما يتربوا في عزكم وديما في حضنكم وفي تفاكم. دونك احنا متواصلين معكم في برنامجكم ماتينال السبت ماتينال الويكاند، قدوا معنا في الاستماع.

0: فيبر تيتي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر. ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تيتي والسلام.
1: في راني ميسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
2: تحب تكري كهرباء جديدة، كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير غراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سياره فاخره وبافضل الاسعار، الخدمه، الجوده والثقه. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
4: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكه وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.

تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة دي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: كل والدي يحب يشوفه صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صعود الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لاين 28 820 280.
3: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
4: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت برومويت على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
0: إكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى أن لغج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربو

0: تفاصيلنا أكثر في جرزونا، كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام فيسبوك مايكير.تيان باش ما تفلت شيء من البروموات.
1: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
2: انا نقولك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
3: خير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22-908-708 كلمونا علي 22-908-708.

0: 9:41. مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات. نسلم عليكم برشا باش نرجعوا على الحريقه اللي صارت بغابه صباح باب الشاطر بمعتمديه بن زرت الجنوبيه كالعاده. والعويد في كل التفاصيل هذه يكون حاضر معنا زميلنا على عين المكان، وخاصه زاد ديما يعطينا بالمعطيات ويفيدنا ديما بكل ما هو جديد. دونك صباح الانوار، مرحبا بك ايمن المحفوظي.
1: صباح النور عواطف، اهلا وسهلا بك، تحيه ليك وتحيه الى كل الساده المستمعين على موجات اذاعه اكسجين فام.
0: مرحبا بك ايمن، اكيد التفاصيل عندك. دونك اندلاع حريق بغابه صباح بمنطقه بالشاطر، الحمايه المدنيه دخلت، شنو المعطيات، شنو المعطيات الحينيه اللي عندك؟
1: بالفعل هو يعني كان البارح يعني كنت 9 نتاع الليل يعني تحديدا 9:15 يعني جانا اتصال من منطقه صباح، كانوا قالوا ثم نيران تندلع في جبل بشاطر. جبل بشاطر من القضيه الغبيه المعروفه الموجوده في معتمديه بنزرت الجنوبيه، وبريسك تقول انت هيك هي المنطقه الغبيه الوحيده يعني وبجنبها يعني المناره، هذوما زوز اللي اذا تكون في مشكلة ما فيهمش الحراك، لانه المنطقه هذه منطقه غابيه يعني تبدا من بوزيريا توصل الى حدود سيدي البشير وهنشير حماده، كانت يعني غابه كثيفه نتاع صنوبر حلبي وكلتون وفجار واحد ادت عليها النيران يعني في تروت الفارطه. اداره غابات عاودت يعني قامت بتسجيرها. عاود طلعت صنوبر حلبي 2023 عاودت يعني مره اخرى النيران اتت عليها. إدارة غابات حضرت روحها مش تعاود تشجرها، لكن البارح يعني 9 كنقولوا 9 يعني وربع ولا 9 نتاع الليل، يعني نقطة استفهام كبيرة. البارح فما يعني فما ندوة هابطة وفما وليل، يعني كيفاش بالتسعة اللي ما تكون كانت فعل فاعل. المفيد انه يعني كانت يعني رقعة كبيرة نتاع يعني نتاع نيران في الجبل يعني، وكما يقولوا فيها اضاءت عتمة سماء المنطقة بالحق. يعني كانت يعني ظاهرة يعني من لانه هو جبل بشاطر منطقة مرتفعة، كانت ظاهرة يعني من المنطقة كلها تنجم تراها النيران. وعلاش نحرج الصبح كالعادة يعني بعد ما يعني ويعني تم علامة شرط بالحريق اي دخلت في مرحلة أولى يعني أعوان دخلوا أعوان مركز غابات بشاطر تابعين للمنظومة الجوية والتنمية الحية، دخلوا بشاحنة إطفاء مركز 300 لتر ومجموعة من عمال الصغائر، يعني الناس كل خرجوها من ديارها اجري اجري اجري إلى الغابة تحرق. ثم في المرحلة الثانية يعني وحدة الحماية المدنية في الحماية المدنية بنزرت أرسلت عربة ثانية يعني هو وتحولوا كل المسؤولين برسك الكل يعني خمسين اللي بنزرت يعني البارح جاتنا معلومه قالوا انه تحول يعني على عائل المكان رفقه السيد المندوب الجوي للفلاحه يعني للمعاينه، وهني خوفا من وصول النيران الى التجمع التكري المجاور اللي هو اللي هو الصباح.
0: الوضع طوى ايمن، الوضع طوى كيفاش؟
1: اللحظه ذي ما فما شيء ما هو باين يعني لا فما دخان ولا فما يعني نيران، يعني لو كان جات مثلا ما زالت تشعر يعني انا تو هاني راه يعني امامي غابة جبال الشاطر نزلها تو مباشرة ما يعني ما فما حتى الى حد اللحظة هي ما فما حتى شيء، ربما فما شوية دخان يعني من الجهة يعني من الخلفية اللي ماشي مقابلتنا، اما ما نتصورش حسب يعني بالعين المجردة حسب نشوف انا تو موجود لهنا وفي معتمدية بنزرت الجنوبية ومقابلتني امامي مباشرة غابة جبال الشاطر ما فماش يعني لا دخان لا اعمدة لحد شيء. البارح يعني كما قلت لك مجهود جبار من قبل اعوان الغابات والحمايه المدنيه هي تظهر سوعر على هي
0: يعني صعب العمليه.
1: جبل بشاطر نحكي على جبل بشاطر يعني هو مرتفع ويعني فما مناطق يعني واعره يعني كما نقولوا احنا يعني القمه نتاع الجبل بعض الاحيان الشاحنات ما تقدرش توصل. المفيد انه يعني بدات في ساعه متاخره بعد منتصف الليل إدارة غابات زادت دعمت مركز غابات بشاطر بشاحنة ثانية لأن الشاحنة الثالثة موجودة في سجنان وتعرف أنه اندلعت النيران يعني وصل أسبوع في غابة الزواهرية وغابة دوار الغمد في سجنان، ومشيت يعني الشاحنة الكبيرة سعة 6000 لتر مشيت تعزيز إلى سجنان، يعني جوست إدارة غابات بعثت الشاحنة الثانية من بنزرت وبقات يعني ومعها الشاحنة نتاع مركز غابات بشاطر ومعها فرقة الحمل المدني اللي أرسلت يعني عربة إطفاء. المهم يعني أنه في وقت وجيز تمت السيطرة على النيران ومنع وصولها إلى دوار صباح المجاور اللي موجود تحت الغابة. تحقق بشاتر مباشرة دوار صباح. حالة فزعة كبيرة البارح.
0: الحمد لله رب استرنا ماما.
1: بالفعل يعني كانت حالة فزعة كبيرة واني كل الأطراف يعني تجندت لمجابهة النيران والحد من انتشارها. كيف كيف يعني تحاول زادة واحد الحرس الوطني بمنطقة الجنوبية فرقة الأبحاث والتفتيش تبع الحرس الوطني ببنزرت زادة يعني للمعاينة كالعادة يعني لأنه راهو ما فماش حتى سبب يخليها النيران تندع البارح في الليل يعني هكاك بطريقة تلقائية ولا طبيعية. احنا ما زين نقولوا يعني بالك شيء يعني كالكزاز ولا
0: مازلت الفرضيات كل الفرضيات مفتوحة معناها يعني احنا قاعدين نعطيو في فرضيات مش معطى معناها واضح.
1: ما فماش حتى فرضية مفتوحة هي البارح يمكن فعل فعل لأنه في الليل في الليل مأخر يعني وقت تفعل تعليل النار تشعل في الغابة اللي هنا نقطة استفهام كبيرة اللي هو مشي حرق الغابة شنية غايته كنا حكيه على جبل بشاتر والله كان جاي حتى قريب من البحر يعني يقولوا جبل بشاتر والله كان جاي قريب من البحر كل الناس تطمع غادي مش تملك ولا مش تبيع ولا ما نعرفش أنا ولا مش تستثمر ولا مش تستغل هذا جبل بشاتر خلاه كفار ما فيه شيء يعني تخزر من هنا خلاه ومن هنا ما يعني بعيد حتى على البحر يمكن قرابة 10 كيلومترات بالحق.
0: أكيد وأيمن أيمن ديما نحن في النقاط هذه ديما نستنيو معناها التحقيقات اللي تكون جارية أكيد
1: بطبيعة الحال هي كل مرة تصير التحقيقات فهمتني واحنا عندنا يعني ثقة كبيرة في الأمن التونسي والقضاء التونسي لكن راهو يعني احنا يعني انا تتكيني فرضية لازم تكون صحيحة لازم تكون صحيحة يعني لأنه التسعة متاع الليل كيفاش باش يشعل النار في غابة تحكي على التسعة متاع الليل غابة بشاتر بعيدة يعني حتى مش تقولوا احنا فما ناس تمشي تخيم غادي وإلا تمشي مثلا ناس تمشي تسهر غادي بعيدة يعني بالحق يعني باش توصلها يعني سواء من بوزيريا تعمل متراج من حتى كي تمشي لصباح باش تعمل متراج كبير وحتى مثلا من جهة بوزيريا تعمل متراج كبير بالحق راهو بعيدة ياسر يعني غابة بشاتر تكون انت بعيدة وبعيدة حتى على الطرقات الرئيسية يعني وقت اللي اندلعت النيران وكنا باش نتحولوا لأن كنا صعوبة كبيرة وكبيرة برشا في الوصول لها ما يعني هنا على ذلك أنا قلت نقص استفهام إن شاء الله كان بتاع الفعل يعني يتم إلقاء القبض على المجرمين هذوما اللي قاعدين يعني يحرقوا في غاباتنا وقاعدين يتسبوا في كوارث يعني فيما يخص الثروة البيئية والغابية راكي نحكيه على غابة راي النيران تأتي على الأخضر واليابس يعني حلقة كاملة يعني تخل بها نحكيه على نباتات نحكيه على أشجار يعني سواء صنوبر سواء كيراتوس ولا شجيرات غابية ذروة وإكليل وكشرين وقندول وإلى آخره نحكيه على زواحف نحكيه على يعني حشرات نحكيه على طيور نحكيه على حيوانات برية أرنب بري خنزير بري يعني
0: برشة أضرار برشة أضرار بالحق تلحق بالغابات سواء على مستوى الحيوانات على مستوى الأشجار أترك يعطيك الصحة ميرسي بوكو شكر كبير ليك أيمن المحفوظي ديما تكون موجود على عين المكان ديما تمدنا بالمعطيات الحينية يعطيك الصحة تحية كبيرة ليك شكر كبير ليكم أنتم زاد على السماع دونك كما تحدث زميلنا أيمن المحفوظي وحكى على حادث وقال انه التحقيقات معناها نستناو انه التحقيقات شنو تقول في اسباب الحريق وعلاش اندلع الحريق هذاك البارح في التوقيت هذاك اللي قالوا ايمن تبقى فرضيه ولكن تستحق اثباتات ونستناو ديما التحقيقات هي اللي باش تعطينا شنو صار بالضبط وشنو هي السبب نتاع الحريقه في غابه صباح في بالشاطئ ان شاء الله ربي يحمي البلاد هذيا ان شاء الله ديما لاباس وسالمين وغانمين. شكرا لكم انتم على الاستماع قدوا معنا راجعين ومتواصلين في برنامجكم متنا للسبت.
2: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
3: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
2: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين أف أم. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.

0: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديا وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديا عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
1: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كي رامانو جين؟
2: خاطر النجاح أعطاه حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفو لاين 29-375-850.
3: اصنيعي وتعب على الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان.
3: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
5: نحب احسن اسواق واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
6: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بيجو تونيزي. معني ابت سوبا ديستريغو سيارتك في ايادي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بيجو، سيتروين، دي اس و بي. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko ou Bensiha Al-Karhabte Kiweddouk. Ou Maahom, Tinsash Kawata. Sopa Distrigo, Avenue Biburgi Baras Jbed. Infoline 70 147 598. Ou Ella 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.

0: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي لطفي بوشنان.
1: توحشت زيك شو جفناني والكاس تعبى.
0: السبت 15 أوت 2026.

0: سعر التذاكر 25 دينار و 35 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي وان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي وأكسجين أفام.
1: برا بابا برا برا فيني الله صلي وسلم على سيدنا محمد.
2: هاديو أكسجين أفام.

0: مالك.
1: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند.
2: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
1: بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اوكسجين اف ام. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
3: 10:21 دقيقة. مرحبا مرحبا، تحية كبيرة لكم لكل حد معد المجتوى على موجتنا. عنا تخي تخي سبيسيال ديديكاس، دونك نحب نقولوا الحمد لله على خلاص وحلك مرام، مرام العياري اللي جابت بنوتة سميتها بيان. إن شاء الله يا ربي تتربى في عزكم انتي وبوها والعائلة الكل. كل تهانينا باسمينا وباسم كافة فريق إذاعة أوكسجين أف أم على رأسهم محمد كمال ربانا. حب هنيكم الناس الكل بمناسبة ما نزاد لكم، دونك البينوتة الزغنونة هذه اللي اسمها بيان، إن شاء الله يا ربي تكون مذرية الصالحة. دونك إن شاء الله ألف ألف مبروك ليك مرام، وديديكاس هذا يجيك مع زادة أختك مريم والعائلة الكل وبوك بشير. إن شاء الله يا ربي ديما فرحانين وملمومين في الخير يا ربي.

0: يبقى انا مشكا متينا للسبت متينا الويكاند.
1: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
2: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على اكسيجن اف ام. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.

لينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق،

0: وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وساليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
2: أكسجين FM تقدم لكم سيف سني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشاوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
4: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين لهالدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور، وإلا كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
0: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي لطفي بوشنان.
5: يا ويلي توحشت زيك، الشوق فناني والكاس تعبى.
0: السبت 15 أوت 2026.

التذاكر 25 دينار و 35 دينار للحاجز زوروا موقع تذكرتي وطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي و أوكسيجين أفام.

0: 232 98 138 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس دي مين.
1: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و 900، الكرومة ب 32 دينار و 900، الفكرة ب 35 دينار و 900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و 900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. أوزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
2: أوكسيجين FM تقدم لكم سيف سني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
4: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور، وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
2: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي لطفي بوشنان.
5: توحشت زينك الشوق فناني والكاس تعبى.
2: السبت 15 أوت 2026.

أسعار التذاكر 25 دينار و 35 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي واطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا، أورانج، تونيسيتي و أوكسيجين أفام.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: تعرف اللي عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة بالسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: كل والدي يحب يشوفه صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، مابل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صعود الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لاين 28 28 280.
3: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزات وتوبسيون، هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرجونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتيور دو أودغا. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك أفخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميق، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
4: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي دبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفيش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: خير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في الصف البنكة وما لقيتش بهوين؟
8: مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا علي 22 908 708 كلمونا علي 22 908

عييت في صف البنك وما لقيتش بهوين؟ مكتب صرف علي بنزين مشانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزين مشانج ومعاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بنزين مشانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908.

عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افهم بالصوت العالي.

0: في رانيمي سباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملينكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيمي هنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 93 374 119.
1: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير غراتوي للمدار وللوتيل.

0: برستين وإلا 20 834 429.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت قراتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
2: حير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيط في صف البنك وما لقيتش بهوين، مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708، كلمونا علي 22 908 708.

العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم جينا معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك ولي تخوص و20

0: زول داركم.
1: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرا مانو جاي؟
2: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانو جان. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانو جان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جان طال انفتح رمانو جان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
3: اصنعي وتبع الضمان
4: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
3: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصيني على الجودة المطابقة للمواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم بالبرومي شوار من قديم الزمان. طول ساندويتش غلياج فاق بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ميلي جو بلانيغ توال دو ريفاتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم اثنين.
4: تبي المغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-95-44. تبي المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في ليزيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57-039-00.
6: Sopat Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopat Distrigo, سيارتك في ايدي امينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopat Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopat Distrigo, irafko, ou bensiha l'karhabtek iwaddouk. Ou ma'ahum, tinsa shqa wata. سوبا ديستريغو أفنو حبيب بورقيبة راس الجبل. أنفولان 70-146-598 وإلا 98-136-449. تشمو تكلمونا زيدة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
7: المولد فرحة هل علينا وصلت على سيد النبي تزين قلوبنا وتهمينا. المولد فرحة الديار بالصلاة على النبي المختار، صلوا عليه وزيدوا وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البوزيهاش السنة فرحتين، فرحة ملوك هالبنينة كيف العادة في ديارنا، وفرحتنا بنجاح صغارنا. اي نعم فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى، كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو بداية من نهار الاثنين. 300 دينار ادوات مدرسية، والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بيجيهاش عمارة الدهش بنزرت حي النخلة. اقضي قميتك والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك، وتليفونك مشارجي بحذاك والسنوري قوية. الو راك ربحت معنا، تنجم تسمعها كل عشية. المود مع البيجيهاش فرحة الديار العامرة.
8: راديو أوكسجين.

يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصل كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
0: اترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنسرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية، مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صعود الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع أثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. أنفو لايل 28 820 280.
4: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم لك راهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
5: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
6: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميق، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
5: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
6: ايكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
8: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحثنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
9: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟
10: مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
11: Oxygène.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Oxygène FM. صوتك بالصوت العالي.
2: ميزاجور مش اسم برنامج فقط، إنما هو طريقة عيش كاملة. الميزاجور لازم يتعمل كل يوم على طاقتنا، على حياتنا، وحتى على نظرتنا للأشياء. على هيك اخترنا في الموسم الشتوي باش يكون اسم برنامجنا ميزاجور. ميزاجور معايا أنا فرح السيداني، كل نهار سبت من الأربعة للستة متاع العشية. ملا تبعونا على 90 FM ولا على 104.5 ولا على www.radiooxygene.tn. مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا ومعادلين الموجة على 90 على 104.5 ولا على www.radiooxygene.tn. هذه هي ميزاجور على موجة راديو أكسجين تونيزي. بيان سور اليوم العشوية معايا أنا فرح السعيداني، تشاركني في الإخراج والإخراج الرقمي نسرين إبراهيمية، وفي التنسيق الشيخ فتحي البي، ألف الجندوبي في رئاسة التحرير. ما تبدلوش الموجة، برشا موزيكا، برشا جديد اللي متأكدين منه كونه وصلنا بخاتيكمان لآخر الصيف. المهرجانات آخر العروض بخاتيكمان، ما عادش فما برشا عروض. المهرجانات أغلبها وصلت للاختتام، دونك ما بقى كان القليل باش نحكيه. واليوم فن باش يكون حاضر معنا الفنان الكبير والفنان الفوندو لطفي بوشناق. كيف كيف باش يكون حاضر معنا نجم الأغنية العربية صابر الربيعي باش نحكيه، وزيدا مع بوثينة النابولي النجمة صاعدة اللي قاعدة تعمل في بيرفورمانس كبيرة على الاخر، سورتو بعد حفلة حمامات حلمة تعديت، باش نحكيوا عليها بأكثر تفاصيل. قعدوا معنا ما تبدلوش الموجة، برشا جديد يستنى فيكم.

0: ميزاجور مش اسم برنامج فقط، إنما هو طريقة عيش كاملة. الميزاجور لازم يتعمل كل يوم على طاقتنا، على حياتنا، وحتى على نظرتنا للأشياء. على هيك اخترنا في الموسم الشتوي باش يكون اسم برنامجنا ميزاجور. معايا أنا فرح السعيداني كل نهار سبت من الأربعة للستة متاع العشية. ملا تبعونا على 90 FM ولا على 104.5 ولا على www.radiooxygene.tn. مساء النور من جديد، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا، على 90 على 104.5 ولا على www.radiooxygene.tn. باش نحكيوا على عرض اختتام مهرجان بنزرت الدولي في دورة 43. حاضر معنا في المباشر أمير الطرب الفنان التونسي صابر الرباعي. مساء النور، مرحبا. مرحبا بيك صابر. الو الو، نعود نتصلوا بالفنان التونسي صابر الرباعي اللي باش يأثث سهرة اختتام مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43. باش تكون سهرة استثنائية كيف ما العادة. مستانس صابر الرباعي بحفل اختتام مهرجان بنزرت الدولي، مش أول مرة، وإن شاء الله يا ربي باش يكون عرض كيف ما العادة فخم بعد الجولة الصيفية لصابر الرباعي في المهرجان. شفناه حاضر في افتتاح مهرجان كارتاج الدولي بعرض تحت الياسمينة اللي كان حاضر فيه معاه فنانين، ثلة من الفنانين. شفنا شيب خالد، شفنا بوثينة النبولي، شفنا لطفي بوشنيق، شفنا فنانين اللي عملوا سهرة استثنائية مع صابر. دونك ان شاء الله تكون السهرة في بنزرت زادة كيف كيف استثنائية، و استنسنا بصابر كيف يكون حاضر في بنزرت يكون سولد اوت حتى قبل بنهار من المهرجان. دونك باش يكون حاضر معنا صابر الرباعي توتسويت على موجات اذاعه اوكسيجين اف ام. غيستي برونشي، ما تبدلوش الموجه. نرجعوا لامير الطرب التونسي صابر الرباعي ونقولوا الو، مرحبا. مرحبا بيك صابر. صابر نورتنا على موجات راديو اوكسيجين اف ام.
1: عايشك، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعين في جينا فام.
0: مرحبا مرحبا، نورتنا صابر. بعد جولة في المهرجانات الصيفية صيفة 2026، إن شاء الله باش يكون عندك عرض الاختتام لدورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي. شنو محضر الجمهور بنزرت صابر، سورتو اللي انت ستانست بسولد اوت في بنزرت، ستانست بجمهور بنزرت لسنوات كنت انت في عرض الاختتام؟
1: والله محضرين كل خير كما يقولوا. المهم يكون اولا نحب نوجه تحيه لاداره المهرجان على نجاح، نعتبره نجاح الدوره هذه، وكان انا حضور جمهور بنزرت اعطى رونق كبير للمهرجان، وهو اللي خلق النجاح هذا، هو كان مساهم كبير في نجاح المهرجان. اختيارات كانت معنا في الجملة موافقة، يعطيهم الصحة. وأنا اليوم شرف لي طبعا أكيد أنه نختتم مهرجان كبير مثل مهرجان بنزرت، مهرجان صعيب، مسرح صعيب، جمهور يعني مميز وخطير كما يقولوا، لأنه يعني حريص انه الفنان اللي يتعدى قدامه يكون مال المسرح نتاعو ويجي غني بكل الامكانيات نتاعو باش ينال الاعجاب والرضا الجمهور في بنزرت. دونك صحيح انه احنا متعودين على بعضنا، متعود على جمهور بنزرت دائما يكون في الموعد، وان شاء الله يكون حفل اختتام مميز كما الدورة هذه إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي. المهرجان بنزرت الدولي استينس جنرالمون بدي روبير معينين، معناتها تحس وكأنه صابر الرباعي من العرس ولا متاع مهرجان بنزرت الدولي، سورتو كي نقولوا حفل الاختتام اليوم. بعد
1: طبعا أكيد شرفني الشيء هذا، أكيد
0: بعد الجولة الصيفية هذية الممتازة، بعد النجاحات متاع الحفلات اللي قمت بيهم صابر، الرهان وكأنه كل مرة يمشي ويعلى صابر، وكأنه الجمهور ديما متعطش لصابر، رغم اللي الحفلات الكل ناجحة في بنزرة، رغم اللي التوانسة ديما يعبيه، وإلا أنه صابر الرباعي بالذات ديما الجمهور يبدأ يقصله من أول ما تخرج البرمجة، من أول ما يسمع اللي فما صابر الرباعي في البرمجة تلقى جمهور بنزرت متعطش للسهرة هذيك ويستنى فيها. شنو السر متاع المحبة هذية الكل؟ علاش صابر الرباعي ديما محافظ على مكانته في بنزرت وفي المسارح؟
1: هو حاجة يعني أكيد حاجة تسعد وتفرح أنه تكون فما علاقة وفاء ما بيني وبين الجمهور، ولانه انا معنا على على على في خلال المسير بالكل مع عمري يعني كما يقولوا خذلت كما يقولوا، والا ما عمري ما اعطيتش كما يقولوا اعطيته حقه كجمهور، دائما نكون حريص اني نعطيه حقه وزياده، وهذا واجبي لانه هو جاء وتعب وتنقل من داره من بيته باش يحضر باش يستمتع، دونك يزين يكون على قدر المسؤوليه انا وكل العازفين والموسيقيين اللي معايا، فما هذا واجبنا. وبالنهايه الحب هذا معناها مده سنين يعني ويستمر، لانه انا دائما نحاول ان نكون يعني حريص كما قلت لك انه نقدم العرض نتاعي بكل جواحي بكل حرفيه، وان شاء الله يبقى هذا الحب ذا والوفاء ذا من الجمهور لصابر، وانا كيف كيف طبعا نبدلهم ونبدلهم نفس الحب ونفس الوفاء اكيد.
0: بالضبط. بعد العرض نتاع افتتاح مهرجان قرطاج الدولي في دوله 60 شفناك شاركت الركح مع برشا فنانين، ثله من الفنانين اللي كانوا حاضرين معاك، وكان فما امبيونس وفما تجديد في العرض. كان فما عرض مزيان برشا. هل انه صابر باش تعاود التجربه هذيا نتاع يكونوا عندك ديزانفيتي في عروضك ولا لا؟
1: يعني سنه قصدك
0: في السنوات في المستقبل ولا معناتها
1: والله شوف
0: عجبتك ولا لا؟
1: بيان سور اكيد. يعني شوف احنا الكونسيبت اللي انطلقنا به في مهرجان كرتاج هو كما كيفاش نذكروا الناس بالكبارات اللي تعلمنا عليهم من الماضي والحاضر بالكبارات زاد كيف اللي عايشين معانا على غرار طبعا الكبير لطيف بشناق و

0: تير معنا من الماضي والحاضر والمستقبل. بون قولي انت اسكو تكررها الحكايه ونجموا فما كونسيبت اخر ممكن انا نحضر فيه صراحه معناها موجود مي على على في اشل اكبر طبعا سواء كان فنانين في تون من تونس او خارج تونس يكون في كونسيبت حلو ان شاء الله نتمكن من تحضيره من ألف إلى رياء وندور به العالم العربي لما لا إن شاء الله.
1: ولا أنا سألتك سؤال هذا خطر فما ثلة من الجمهور اللي عجبتهم الفكرة وفما الشطر الآخر اللي قال لك أنا جاي نحب نسمع صابر الرباعي أنا نحب نشوف صابر معنا نحب نسمع صابر وك على هذيك السؤال يمكن الجمهور التونسي مازال مش مستانس بفكرة الضيوف في المهرجانات يحب يسمع فنان وهذيك مفضل
0: اكيد من حقه من حقه ولكن هي الكونسيبت نتاع الفكره هي خطر هي مش حفله عاديه هو افتتاح لازم يكون في فكره معينه ولا الناس اللي جايه صحيح انه جايه تسمع صابر ما في صوره اخرى مش الحفله العادي اللي هم متعودين به لو كان عملنا افتتاح حفل عادي ما عادش اسمه افتتاح اسمه حفله عاديه دونك لازم الناس تفرق ما بين حفل فيه فكرة وحفل اللي هو جاي باش يسمع الفنان متاعه ويغني معاه و ولو أنه في الحفلة هذه خصصنا مش ما كانوش هم يعني كانوا يافي دي بلوك معناها دي بلوك بتاع نص ساعة كيكا نغني فيهم أغنية وبعدين نعملوا معناها انترفونسيون بتاع أصوات جديدة مع كذا بعدين نرجع لأغاني متاعي دونك كان فما مراوحة ما بين صابر الرباعي كفنان وحده وصابر الرباعي مع ضيوفه دونك هذا هو
1: الكونسيبت صابر بعد النجاحات هذه الكل بعد الغنيات اللي عندك الكل بعد النجاحات عربيا وفي الساحه العربيه وخلينا نقولوا ما انت حتى ساعات في الاوروب كيف يسمعوا صابر الرباعي يقول لك اه تيان صابر الرباعي برشا برشا يا مدلل اصلا كلمه برشا تعرفت بصابر الرباعي شنو هي طموحات صابر الفنيه شنو هي الرهانات الجديده نتاع صابر وشنو يطمح صابر في السنوات القادمة
0: والله يشوف طبوح أنا في خلال مسيرتي الحمد لله عملنا برشا حاجات حلوة غنيت في برشا بلايف مي طبعا ممكن ننطلقوا إلى أفكار مع إذن نجمع يعني عقولنا وأفكارنا اللي مش نمشيو الخطوة أخرى القدام خلال السنوات القادمه يعني اذا رب اعطانا عمر دونك ما عادش ما نقتصرش بحفلات عاديه ممكن يكون فيها دي فيزيون معنا دي نظره اخرى للكارير نتاعي في المجال الفني سواء كان في تونس او خارج تونس دونك يلزمنا ندخل في منظومه التفكير العميق لي
1: في اطار التجديد معنا
0: استكمال المشوار ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق صابر الرباعي كلمه الختام شنو تقول الجمهور بنزرت وشنو يستنى فيهم في سهره 19
0: طبعا أود. طبعا انا في شوق ان نشوفه اكيد انه نكون نعدي مع بعضنا سهره حلوه ان شاء الله تكون معناها يعني حسن كما يقولوا الختام لمهرجان كبير مثل مهرجان بنزرت وجمهور بنزرت اللي هو الدعم الاساسي والاوحد لمهرجان بنزرت ككل فنتمنى انهم يقدموا مع بعضنا سهره حلوه وانا في انتظارهم طبعا حتى نحتفلوا مع بعضنا باختتام مهرجان بنزرت ان شاء الله السنه هذه.
1: شكرا لك صابر نورتنا على موجات اذاعه اكسجين فهم ان شاء الله الموعد نهار 19 اوت 2026 على لوح مهرجان بنزرت الدولي نجم الاغنيه العربيه وامير الطرب التونسي صابر الرباعي.

0: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت لا كورنيش، ولا كمندي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
1: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رمانو جين؟
2: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين تعلن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
3: اصنيعي وتبع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم في بخوني شواء من قديم الزمان. دول ساندويتش، غياج، فاق بلا، بليكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيار، طوال دو غوفتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يمدوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57 039 00.
6: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. معني ابت سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الاصلية بيجو، سيتروين، دي اس و اوبل. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. بروموسيون اي رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابت سوبا ديستريغو يرافقو وبنصيحة لكرهبتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبة راس الجبل. انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيادة على 98 136 448، والا 27 957 623.
7: المولد فرحة تهل علينا، وصلات على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا. المولد فرحة الديار بصلاة على النبي المختار، صلوا عليه وزيدوا وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البيجيهاش السنة فرحتين، فرحة ملوك هالبنينة كيف العادة في ديارنا، وفرحتنا بنجاح صغارنا. أي نعم، فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى، كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو بداية من نهار الاثنين. 300 دينار أدوات مدرسية، والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بيجي هاش، عمارة الدهش بنزرت حي النخلة. أقضي قضيتك والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك وتليفونك مشارجي بحذاك والسونوري قوية. ألو راك ربحت معنا تنجم تسمعها كل عشية المولد مع البيجيهاش فرحة الديار العامرة.
8: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: النجم نقول لكم اللي هذا هي احسن صوت بالنسبه ليا انا 2026 فريمون الكود كور نتاعي الغنيه هذيا والفنانه هذيا اللي حاضره معايا تصويت في المباشر الفنانه التونسيه بثينه نابولي. مرحبا بيك. انا راني سانسير والحقيقه ما نجمش نخبي حاجه هكا عجبتني برشا وشيخه عليها على الاخر فريمون. الناس اللي يعرفوني هكا يعرفوا انا قداش الغنيه هذيا حبتها سورتو الصوت صوت صوت حاجه من ورا العقل وفرحانه برشا اللي صوت هذا التونسي وموجود على مسارحنا في صيفه 2026 اكتشاف. شنو حوالك بثينه؟
1: والله الحمد لله زدت هكا زدتني في فرحة يعني قلت لك انا تو
0: كنت
1: ديما فرحانة ديجا مازلت فيك جو سافور اللي صار كله وانت تعزتني راه
0: ان شاء الله ديما فرحانة وتستاهل كل خير بثينة. خليني نبدا بيك بالحمامات. نحب نبدا بالحمامات بشيخة الحمامات بالعرض نتاع الحمامات اللي كان سهرية من وراء العقل. شنو هي السر نتاع السويت هذيا والاختيارات الفنيه هذوما وين كنت مخبيه وبلا كيفاش بثينه غبت علينا ومن بعد خرجت لنا بدوليشه؟ احكي لنا عليها دوليشه واحكي لنا على الحمامات
1: لغيتها حتى لينا سيتي اكسبسيونيل الحمامات. ما كي تقول لي وين غبت علينا او وين كنت غايبه بلوتو طب نحكي لك على الحمامات ولا على قبل برشا من الحمامات؟
0: قبل برشا من الحمامات جوستومون هيت نبداو من قبل برشا خلي اللي يسمعوا فينا يعرفوا بثينه كيفاش دخلت للفن كيفاش بديت في الموندو هذايا.
1: فيت ملي انا صغيره جادوري توجور لا ميوزيك وما كنتش فايقه معناتها كنت نحب كي ندندن وناس دي انسترومون بابا كان فايق ياسر بها الحاجه. كنت كي نشتي كي نتفرج في ستار اكاديمي وانا صغيره نتفرج مدام ميري تعزف على البيانو نقول له نحب بيانو حتى انا والله كان دلمني الحقيقه جيب لي فيولون جيب لي واحد وفايق لي انا فيت كي نسمع حاجه نحب نعاود نجربها نعاود فهمت جو في ريسورتير لو سون اللي نسمعته عرفت جو لو ريبرودوي دونك على ايج دو 13 ans دخلت في الكونسيرفاتوار بحريه في سيدي صابر وتعلمت دوكو لا تيوري دو لا ميوزيك تعلمت المقامات مع بروفيسيس ريس نحبهم ونسلم عليهم الناس الكل تويكا هما اللي اطروني كما يقولوها وزدت تغرمت بالموزيكا بالتصوير ان باراليل حتى جوسكا لاج دو 22 ans يظهر لي ولا 23 ans 4 سنين للتالي وين بديت نهبط اول مره في دي فيديو سور لي ريزو سوسيو وكل نغني فيهم دي روبريز الحقيقة اللي شجعني باش نطلع سور اون سين اي بيرفورمي اي ايشانجي افيك لو بوبليك اللي قدام كذاك معناتها نتاع سين هو لو بوبليك بلوتو لودونس ديك ليتس سي ديجيتال ولا معناها نتاع لي ريزو سوسيو فوالا لي روتور نتاعهم هو اللي شجعني على الاخر باش نخرج نغني قدام الناس.
0: معناتها اللي سهل عليك هو لي ريزو سوسيو وال لو بارتاج معناها نتاع الموهبه نتاعك مع العباد هي اللي خليتك التفاعل الايجابي يشجعك باش تكون حاضره سيغ سين.
1: الحقيقه على الاخر سورتو التفاعل بما انه انا غنيت ياسر تونسي في الريزو نتاعي دونك لو بوبليك نتاعي هو بالحق اللي موجود في تونس تويكا هو نفسه اللي يمشي يقص تذكره باش يجي يحضر لك يتفرج فيك وكل دونك عرفت تو تو ريتروف بالحق فجأة تو كري ان فغي بوبليك اللي يعمل افور باش يجي يحضر يتفرج فيك في الدنيا مش كان يقعد يسمعك اترافيغ دي زيكرون.
0: بالضبط
1: اللي حاجه ياسر محلاها والابسود نتاعها اشتاسني في مهرجان حمامات ولا في سولدات على بكري اون بليس.
0: وي
1: معناتها باش نموت من الفرحه الحقيقه مازلت ما خرجتش منها راني من الصحابه اللي فوق
0: معناتها ضربه البدايه كانت مع مهرجان كبير مهرجان الحمامات مع سولد اوت مع بوبليك اللي ايبانوي على الاخر معناتها انا شفت البوبليك كيفاش خرج معناتها خرج فرحان حسيت اللي بثينه وكانها سنوات شخصين ما حسيتش بثينه اللي جديدة على المسارح الكبيرة. دونك بداية من أحسن البدايات, وإن شاء الله يا ربي يكون المستقبل خير برشا, وإن شاء الله نشوفوك زيدا في مهرجان بنزرت الدولي مع 10,000 متفرج سولد أوت. علاش لا؟
1: إن شاء الله.
0: هو اللي زيد خلى يمكن الجمهور يزيد يحب بوثينة ويزيد يقرب من صوت بوثينة. هو دوليشا اللي عمل سيفو, هو الالبوم الاول البوثينة النابولي. كيفاش كان الاختيار متاع الغنيات هذوما بوثينة؟
1: دوليشا بديت وقت اللي بديت الخروج للناس, لتسي كي ما توقتش قررنا خروجها للناس, وقت اللي تقابلت انا وسيرين شكي اللي بدينا كونكريتمون في العمل. اما غير دوليشا الدات دو يمكن شي 2013-2014 وقت اللي انا عندي نصوص ديجا كتبتهم اللي انا صغيرة ان فات ما بارمي لي شانسون دايوغ اللي كنت تسمع فيها انت تاويك دوليشا اسمها انا
0: ولا معناتها متعددة المواهب, تعزف تغني وتكتب.
1: والله ما كنتش حاجة نخرجها للناس, معناتها فرانشمان ما كنتش نتصور ردود الأفعال الإيجابية هذيا. وأول رد فعل اللي خلاني ناخذ ثقة في نفسي جوستومون هو كي تقابلت أنا سيرين شكيلي اللي هي شاعرة وصديقتي برشا برشا إي ما بارتنير في بوكو دو بروجي دايوغ بليزيور بروجي شارلا تويجي. Qui s'est de l'un de mes textes, entre autres d'Oulis, du coup, quand le client fait ce que nous bien, maman.
0: نفس السؤال.
1: دونك انا بوكو انكوراجي الحقيقه باش نخرج كتير الناس, وما عندك حتى فكره ربي يعلم قديش صارعت خاطر نحشي مع الاخر. دونك من الاول جي با اوزي الا ما هي فريمون عطاتني ياسر ثقه في روحي. قالت لي نحاول نشوف معاك جو فوا كلمات بوغ كو ساسون ميو. هي عندها كمان الباك جراوند نتاع عبد ياسر ياسر قاري شعر, تربى على الشعر من وعائلتها اصلا فنيه نشكرهم كل وسلم عليهم. دونك بدينا بالخدمه على الاغنيات نتاعينا اللي كتبتهم, ومن بعديك او فيغ ان ميزور من نفس العالم هذاك اللي هو كي نجم تقول خارج من عالمي انا من المدينه من وين تولدت انا وين تربيت. خرجوا كلمات دوليشا متاع سيرين شكيلي, وكانت كتابة ولا فما حاجات كتبتهم هي وحدة, فما حاجات انا وحدي, وفما اللي تكست اللي تلمينا فيهم احنا الاثنين.
0: دايوغ الستيل معناتها تحسوا معناتها انت كي تسمع انا توا كيف سمعت اللي هو انت اللي كاتبه النصوص ما استغربتش علاش, على خاطر لو ستيل ديفيرون معناتها ما سمعتوش قبل. كي تسمع الاغنيه تقول بوثينة معناتها
1: بالحق تحسها
0: مش اي ولا ليدنتيتي موجوده على هذيك. ما نستغربش كي تقول لي انت اللي كاتبه اللي نخزر له انا نخزر القدام بوثينة بعد الالبوم هذايا. هل انه باش تواصل سورتو مع توا وليت تطلع سور سين ولا فما برشا تعب ولا فما برشا خدمه, هل انه باش تواصل انت في الكتيبه وباش تواصل في الريتم هذايا نتاع كونه انت تكتب اغانيك وتقعد في الستيل هذايا ولا لونجاجمون باش يولي اكبر؟
1: هو دي كي الفكرة وين طيارة وين فما انجاجمون اكبر وين فما دي تشالنج اكبر وين شيختنا معنا الحقيقة. انا جو بونس با كو انا بيرسونيلمون جو شوازي ديكريغ معناتها لي تكست نتاعي كلهم جايين من امومون انا عشتو ولا سوفنيغ شتيت باش نحكي عليه ولا معناتها انا جو مي با هكايا على بيرو نحط ستيلو ورقة نقول انا توا باش نكتب اغنية مثلا. سيرين من شيرة اخرى جل كتيبتها اغلبها مكتوبة كيف كيف بنفس الطريقة ذيكا جايين من غسنتي يدها اسهل واخف علي مني انا على الكتيبة. عندها نافونتاج الحقيقة تبركل عليها مهوبة جدا جدا منتا انها كيف كي حشنا باغ اكزومبل ان فراز كي مونك في التكست ولا فراز نزيدو ولا حاجه حاضره ديما ما شاء الله عليها اش تكتب.
0: هي فما ملكه من عند ربي سبحانه, فما عبيد عندهم كل هكا ملكه من عند ربي.
1: فما موهبه وفما زيد تغذيها برشا قرايه برشا غشاخش. لغتنا زيد ولهجتنا التونسيه فيها ما يتشاف وفيها ما نزيدوا نعوموا فيها كما يقولوا ونلوجوا اي جو بونس كو سيلين ا سو سو دون الحقيقه تبارك الله عليها
0: بالضبط.
1: دونك اما نكتب ماذا بيا على الاخر مي هاني قلت لك جو بونس فيها شوا معناتها كان باش يجيو اغنيات انا كتبتهم مرحبا بهم سينو سونتور زاد بالناس اللي لما ياسر بالخدمه اون ايكيب دونك سونتور بالناس اللي تنجم تخدم البروجي بأحسن طريقة دايو فما زد ألحان أنا ملحنتهم دايو دوليشة أنا ملحنتها وفما ألحان أخرين ملحنهم قايس مديتي في الألبوم دوليشة
0: بالضبط. الستيل هذية متاع الغناء بالتونسي بالكلمة متاعنا التونسية الفوندو بتواصل فيه بوثينة ولا بعد سنوات باش تولي تخمم في المصري في اللبناني في ستيل الشرقي باش تمس أكثر العالم العربي؟
1: هو جست الهدف يختلف معناتها إذا كان باش نعمل غنية بأي لهجة أو لغة أخرى ما تصورش إنه يكون الهدف نتاعها إني نمس العالم العربي ولا نتصور خاصة بسبب إنه الغنية مستني ولا الغنية عجبتني أو الاقتراح مع زادة أعمال مع فنان مهم دايخ أنا نتخبايا بك محمد أمين بوحافة نوجه له متحية. عنا خدمة موسيقى بالعراقي وكان كان السبب متاحة والدفع متاحة بالعراقي الفيلم كله خطايا موسيقى تصويرية الفيلم يحكي على عائلة عراقية هاجرت كوشان حمس نحكي على السينوبسيس متاحة دونك فما اللهجة تفرضت فهمت دونك انا اخترتش نغني عراقي باش نمس بوبليك العراق مثلا ولكن لو بروجي عجبني في المطلق جو سوي تري اوفيرت للي بروجي مي زاد ياسر مترابطه بتراثنا وبلغتنا ولهجتنا خاطر ياسر نحبها ونطلع نهبط نحكي بالتونسي انا ونعبر بالتونسي دونك بالنسبه ليا اسهل لهجه نجم نحكي بها على حاجات صادقه هو لهجتي فوالا
0: بالضبط. اللي يستنى فينا من عند بوثينة نابولي شنو بعد السكسي نتاع الحمامات بعد السكسي نتاع دوليشا في حد ذاته الالبوم شنو قاعد يحضر بوثينة وشنو تطمح نقولوا احنا خلينا من هنا ل 2027 لصيف 2027 شنو تحب تعمل بوثينة؟
1: البارح في هبطت لو برومي بوست اوفيسيال اللي شكرت فيه الناس كل اللي خدموا معايا على الحمامات نعاود نوجه لهم تحيه الناس كل من لي تكنيسيان للبرودكسيون للارتستيك الناس كل بالحق وكان صادف انه معايا المراه دونك على ميم اوكازيون نحب نسلم على انسان الكل ونقول لهم عيدكم مبروك وفي البوست فيت كتبت الدوليشة نفيك وكمانسي بالنسبة لي حمامات عملت فيها أول خطوة من الدوليشة الخطوات الجايين ما زالوا والبروجي ما تعملش باش يخرج مرة بركة في الدنيا سيتي لا بخونيه غابيكا ما باش يدور واسم على الاسم وبلا باش يدور في تونس خارج تونس إن شاء الله وذيك هو اللي قاعدين نخدموا عليه مبدئيا بيان سور فما دوتر بروجي دايور سبقوا أصلا الدوليشة في الخدمة بتاعهم في الكرياسيون لكن دوليشة خارج تقبلهم دونك يا دوتر بروجي توا اون اساي دو كري اون استراتيجي اي ان بلان واضح يمكن باش نجمو نخرجوا العباد الحاجات هذيك الريفليكسيون مش هكاك نخرجوهم اعتباطيا كما يقولوها
0: حاجات مدروسة
1: دونك فوالا يبغى برشا دوليشات يستناو فيكم وبرشا دي بروجي اخرين ان شاء الله
0: ان شاء الله بالتوفيق بوثينة النابولي الحقيقة صوت يستحق برشا برشا محبة وصوت يستحق يدور العالم يدولش العالم مش تونس برك ان شاء الله بالتوفيق بوثينة وكلمة الختام لجمهورك اللي يسمع فيك في بنزرت
1: نقول لكم فرحتوني برشا بالحق توا نحس العصافر والفراشات في قلبي وان شاء الله نكون انا فرحتكم بنفس القدر ذي ونوعدكم ديما برشا موسيقى بنينه وتندورش بيكم في العالم الكل اللي تحبوا
0: هذاك المطلوب هذاك المطلوب الكلمه التونسيه دولش في العالم الكل ونحبوا غنيتك وصوتك يكون احسن ممثل لتونس والتوانسه واللي عجبني اكثر انا شفت شغل لي ريزو سوسيو الغنيات اللي كانوا بصوتك وسمعناهم من عند فنانين اخرين قديش ستيل متاعك محليه وانت بيدك قديش اكيونت وقديش محليك بوثينة نتمنى لك كل التوفيق يا بوثينة
1: يا حلوينك يا فرح، انت محليك وتجيب الفرحه والبهجه محليك بالحق، وميرسي بور سيت بيل اوبورتونيتي، ميرسي بور الانترفيو، وبنزارك جيتكم راني جيتكم
0: ان شاء الله. اذا كان السنه عدناها لك يا بثينه العام الجاي ليرا لازمك باش تكون
1: حاضره. والله والله والله يا بيك غو بليزير ان شاء الله. نحب انا على الاخر ونحب ندور تونس الكلها ونخرج تونس للناس اللي يسمعوها ويسمعوا لهجتها وثقافتها. C'est ça le plus important pour moi.
0: Inch'Allah. Merci beaucoup. Bouthaina Nabouli, qui est حاضرة معنا الفنانة التونسية. Bouthaina Nabouli, اللي نورتنا على ركح مهرجان الحمامات الدولي واللي منورتنا sur les réseaux sociaux بغنيتها المزيانين وبستيل جديد هذايا اللي محليها على الاخر. نستدعاكم الناس الكل باش تسمعوا معايا الموسيقى لبنينة tout de suite sur Oxygène FM.

0: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير والعشاء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و 900، الكرومة ب 32 دينار و 900، الفكرة ب 35 دينار و 900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و 900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاير. وسليس ماركت مدخل العالية، ملا كلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
2: أكسجين FM تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية بسبكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.
4: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشا حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور، وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055. وقت ريحة المولد تفوح في الدار، أكيد زكوكو من محل تجميلي تختار. مع محل تجميلي تلقاو كل ما يلزم المولد، عصيدة زكوكو، البوفريوة، بيستاش، الكاكاوية، الجلجلان والزينة، الفيكي والحلوى، الكل موجود. ما تضيعش وقتك بين المحلات، ديريكسيون جميلي والقضية تقضات. أسوان مدروسة، جودة عالية وسلعة فرشكة، باش زكوكو يتعمل على أصوله. مع جميلي ما تخير عليه حتى محل. مع جميلي ريحة المولد بدات.
0: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهر الحدث مع الفنان العربي لطفي بوشنان.
5: يا بنويلي توحشت زينك، الشوق فناني والكاس تعبى.
0: السابق 15 أوت 2026.

ذاكر 25 دينار و 35 دينار للحاجز زوروا موقع تذكرتي وطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي و أوكسيجين أفام.

0: أصالة توصلنا للخمسة وستاش دقيقة على موجات راديو أوكسيجين أف أم. حاضر معنا في المباشر زميلنا أيمن المحفوظي باش نحكيو على مجموعة من الحرائق اللي انتشرت في ولاية بنزرت في مختلف المعتمديات. ناخذوا أكثر تفاصيل من عند زميلنا أيمن. مرحبا بك أيمن.
1: أيمن مرحبا. أهلا بك.
0: مرحبا بك يا أيمن.
1: مرحبا بك فرح. أهلا وسهلا بك. تحية لك وتحية إلى كل السادة المستمعين على موجات إذاعة أكسجين أفام.
0: أيوة أيمن، الأخبار غير سارة. سمعنا لي مجموعة من الحرائق انتشرت في عدد من الغابات في ولاية بنزرت. تعطينا أكثر تفاصيل أيمن.
1: بالفعل احنا توا موجودين في يعني فوق قمة جبل بشاطر. جبل بشاطر في عمادة مريت التابعة لمعتمدية بنزرت الجنوبية. نذكروا فرح نقولوا انه البارح 9 متاع الليل اندعت الشرع الاولى متاع النيران لنا في غابة جبل بشاطر. يعني البارح 9 متاع الليل يعني ليلة كاملة يعني من مجابهة النيران من قبل مركز غابة بشاطر وايضا فرقة الحرم المدنية بنزرت. يعني الفايزر قاموا بالسيطرة. تقول انت السيطرة الاولية على النيران. يعني قريب توصل الى السيطرة النهائية والانطلاق في عملية التبريد. مرعنا انه بعد نص النهار يعني بظل ارتفاع درجة الحرارة وهبوب الرياح عاودت اندلعت النيران هنا في غابة جبل بشاطر. يعني تعزيزات موجودة. يعني مركز غابة بشاطر يسخر كل الإمكانية البشرية واللوجستية مع إدارة غابة بنزرت. يعني شاحنة مركز غابة بشاطر وزود شاحنات من إدارة الغابات بنزرت. يعني من مصطفى بنزرت يعني جاء شاحنة تبعين إدارة الغابات وأيضا شاحنة رابعة تابعة إلى فرقة الحماية المدنية بنزرت. يعني قاعدين يخدموا حسب الإمكانيات. يعني حسب الإمكانيات ثم يعني نقصة تزود بالماء نظرا ل صعوبة التضاريس تضاريس وعر ما باش يطلع لهنا للجبل يرجع يزود بالماء ويعاود يرجع للجبل حسب الإمكانيات. تنجم تقول أنت تحت السيطرة نوعا ما. الريح مازال قوية مازال تخوف لهنا في جبل بشاطر.
0: فما مش يمكن الريح تساعد في انتشار الحريق اكثر من اللي تعاون.
1: بالفعل بالفعل بالفعل ساعدت يعني ساعدت في انتشار النيران بسرعه رهيبه. ويعني حسب الامكانيات اللي قاعدين يخدموا لانه كي نحكيوا على جبل بشاطر يعني منطقه مرتفعه يعني جست الشاحنه كبيره نتاع اداره الغابات يعني قاعده رافضه في سطح الجبل. يهبطوا الشاحنات صغار يزودوا بالماء ويعاودوا يطلعوا ثم تجيهم المعظمه من قبل الشاحنة كبيرة بتاع إدارة الحياة المدنية بتاع فرقة الحياة المدنية بنزرت ومنطقة يعني تعاون بالكدا. لكن كتفر غلها الماء ما تلقاش ما يتعبي ترصت لها طابت إلى المركز إلى بنزرت ثم تعاود ترجع لهنا. يعني باش تعاود تعبيها من 6000 أو 5000 لتر أو 4000 لتر تحديدا من الماء. يعني حسب الإمكانيات فهو مجهودات كبيرة مجهودات جبارة جدا للسيطرة على النيران لهنا في جبل بشاطر. يعني تساعد عملية الدخان يعني على ثلاث جهات من جهة صباح من جهة عميلة وأيضا حتى من جهة يعني بوزيريا. الخوف لو كان تهبط إلى حدود غابة بوزيريا لأنه بشولي مشكلة كبيرة لأنه يعني غابة بوزيريا غابة كانت روس كثيفة جدا وزيت تضاريس وعرة جدا. شيء هذا خلى يعني بالاتصالات خلى فرقة عسكرية تابعة لجيش البر تتحول لهنا تو منذ نص ساعة. يعني تحولت لهنا إلى جبل الشاطر على عين المكان يعني للمعاينة. فمش إمكانية يعني لتسخير طائرة عمودية تقوم بمجموعة من الطلعات الجوية وتحد من انتشار النيران خاصة في المناطق الواعرة واللي بعيدة على المسالك. هذا الموجود هذا الموجود في بشاطر. يعني كما قلت لك يعني شعلت البارح الفيصل سيطر عليها بعد نص النهار عودت شعلت ومازالت مجدود سيطرة إلى حدود الآن. وهي معاش بشكل خطر كبير كما كنا نتوقعها لأنه بالحق مجدود كبيرة من قبل أعوان الغابات تحية اليوم وحتى ما أعوان الحماية المدنية يعني زادة يعني بالإمكانيات المتاحة. على سبيل المثال هنا مجموعة تعزيز كبير لهنا إلى بشاطر لأنه ثم حركة أخرى كما قلت لك من بنزرت. يعني تو يعني منذ يكون الأربع سوايع ولا ثلاث سوايع التالي اسمعنا بحريص من تحت تحديدا في بالقرب من منطقة سلسلة أبو قابرين، هي منطقة منخفضة فيها مجموعة من الأشجار والشجيرات الغابية، يعني أتت عليها النيران خلت يعني الشاحنة من إدارة جوية حل المدنية في بنزرت، تعود إلى الجيل هنا تتعاون يعني المركز الغابة بالشاطر، خلاها مشيت إلى تسكرية. كيف يعني أنت تكون أنت وين الدعم من مصر ومن منطقة الساق الأخرين موجودين في تجنين؟ تجنين راهي تريسك أسبوع وهي تشحل راهو فرح. يعني بعد ظهرية وبعد غابة جبل حدادة وبعد غابة الدور الغمد هذه زادة بين حدادة والظهرية شعلت في ود العود في غابة ود العود يعني في تلك كبسرات، ثم مرعن أنه بسيطر على ود العود شعلت في البارح العشية شعلت في الحانية الموجودة في المنطقة اللي بقرب من منطقة بوعواج واللي هي مجاورة للطريق الجوية عدد 58 اللي يربط بين الحشيش من البلاكات وطمرة. يعني المنطقة دي يعني تبعد على البلاكات في السجنين اللي موجودة مقربة لديت الحشيشنا في طمرة يمكن ثم 10 كيلومترات. هذه الحانية فيها غابة كثيفة والريح شرقية يعني قاعدة تطلع فيها إلى المرتفع وخايفين لتوصل إلى حدود غابة الصخيرة. غابة الصخيرة غابة كثيفة جدا في سجنين جاية في منطقة واعرة ومرتفعة، وفي 2017 وقت اللي اندلعت فيها نيران لقوا صعوبة كبيرة في السيطرة عليها بعد ما يعني سخروا وقتها ثلاث كاسة بالدوزير باش قدرة الشاحنات توصل إلى الصخيرة. هذاك علاش الحانية يعني اللي توا خايفين لتعاود توصل إلى الصخيرة. وقت ما أكدوا لنا مصدر محلي مسؤول في معتمدين سجنين منذ قليل يعني الجهود خاصة مركز حماية الغابة دي سجنان يعني في مسخر غادي كل الإمكانيات البشرية واللوجستية فرقة حماية مدنية سجنان فرقة حماية مدنية مطر وحتى فرقة حماية مدنية بنزرت بعد التعزيز يعني تقولوا فرقة حماية مدنية بنزرت إدارة جوية الحماية المدنية بعد التعزيز إلى سجنان. يعني الجهود متشتتة يعني مجموعة من الحرائق. إن شاء الله كانت تم تسخير كما قلنا طائر عمودية تبع الجيش ترانو تعمل مجموعة من الطائرات الجوية لأنها في جبل بشاطر مع الشكل حتى اختروا ما يبقى فيها حتى إشكال يعني جوست بشقاو الأعوان متاع مركز الغابات هنا من لتبريد المنطقة. هذا اللي نتمناه بالحق يعني ناس كل متجمدة لهنا. سيد رابح مرعي رئيس مركز الغابة في جبل بشاطر يعني من البارح من 9 متاع لحدود اللحظة ذي موجود العين المكان صديقنا المقدم صالح العجيلي رئيس فرقة حماية مدنية بنزرت موجود هنا على عين المكان وقاعدين يعني هما اللي قاعدين يديروا في العمليات ويسيروا في العمليات هنا بتاع الإطفاء ومجابهة النيران. بالحق يعني ناس كل متجندة تعبين ياسر سواء يعني أعوان الغابات أعوان مركز الغابات بتاع بالشاطر وأيضا فرقة حماية مدنية بنزرت يعني الأعوان كلها متجندة ناس تعبة. هني تو نشوف يعني أمامي تو الشاحنة الصغيرة يعني الساعه 300 لتر التابعه لاداره الغابات خارجه والاخرى تسمى فيها في المدخل باش هي تخرج والثانيه تعاود تدخل. يعني قاعدين هكاك يمشيوا مع بعضهم تمشي واحده وتجي الاخرى تزود بالماء تحاول تطفي ثم تفرغ تمشي تعاود تزود بالماء حسب الامكانيات. ان شاء الله ربي يقدر الخير. الحق راهو نحكيو على كارثه بيئيه توا هنا في جبل بشاطر يعني النار تاتي على الاخضر واليابس وكل ما هو حي يعني نباتات وحتى حيوانات كلوا احنا زواحف
0: بالحق شيء بالحق يا ايمن
1: زواحف وطيور وحشرات وحيوانات برية أرانب وخنازير يعني وزيت ثاني. المشكلة أنه فما هو الصنوبر الحلبي في تشعل فيه النيران وينفخ الريح يتنطر ثم تشاشة كي يتنطر فرح
0: يولي زيت ينتقل أكثر
1: ينتقل أكثر بالحق ولهنا زادة خايفين لتوصل لأن ستر هي جبل بشاطر من جهة الشمال تحت مباشرة التجمع السكني المسمى بدوار صباح والنار قريبة على دوار صباح. وبالحق المواطنين لأنه هو مش مسلك مش يعني يهبط الشاحنات إلى منطقة النيران هذه جاي في منطقة واعرة يعني في جبل يعني فوق التجمع السكني المواطنين واقفوا في حالة تأهب وإن شاء الله ربي يقدر الخير. هذا هو الموجود
0: إذا لازم يتسأل توا يا أيمن هل أنه الحريق هذية أسباب واضحة هل أنه مفتعل هل أنه
1: احنا ممكن اليوم الصباح كي عملنا تغطية على موجات اذاعة اكسجين للي صار البارح كنت انا شخصيا طرحت السؤال هذايا لانه راهو خاصه كي نحكيوا على جبل بشاتر. بالحق جبل بشاتر يعني والله كان جاي قريب البحر يعني منطقه كبيره كما مثلا كما عين الدموس او كما داخل من البحر تقول مثلا والله ناس مش تطمع فيها ولا ربما فما يعني هذه انا جبل بشاتر مرتفع لا صالح لا للزراعه ولا للبناء ولا حتى شيء. اللي شعل هنا شيء الغايه وشنو نقطة الاستفهام يعني يعني فما يعني شنو يعني فما نقطة الاستفهام لنا شنو هي غايته أن نشعلها لنا غابة جبل بشاتر سيرتو يعني
0: هذا السؤال اللي قاعد يتسأل منذ سنوات لكل بيت
1: يا فرح
0: بنزر
1: يا فرح وهو في العادة يكون درجة حرارة مرتفعة ساعات يعني البقايا بتاع البلار الجزاز هذاك والبلار لربما يمكن يفهم الإمكانية أنه يساهم في اندلاع النيران في نحن نتفع التعليم الدرجة حر المنصفة وفهم الندوة هابطة بارد هي كان الندوة هابطة يعني في عينتها أنا فهم الندوة البارد

0: قولوا له راهو معناتها عند ربي حرام حيوانات ثروه حيوانيه وغابيه وأباغ هذا الكل استنزاف للمجهودات والحماية المدنية والغابات اللي متجندين مساكن والشيء هذا يعرضهم زادة للخطر معناتها أبار هذا الكل خطر واستنزاف لإمكانيات الدولة ومعناتها كل شيء كل شيء باش تخلط يمكن الغاية كونك أنت تنحي شوية مك الغابة معناها باش الحقيقة الحقيقة شيء وجع القلب
1: لا يصرف لا للحراسه ولا للزراعه ولا للفلاحه ما يصرف حتى شيء يعني ارض البل فيها الحجر يعني بالحق اما هذا كان فعل فعل يكون كان انسان مريض نفساني هو اللي قام يعني بالاجرام هذا في حق الدوله التونسيه وشد جهود الناس واستنزف الدوله التونسيه لانه راهو كي نحكيو خاصه على عمال مركز الغابات ديال شاطر اللي من البارح ما تسحق تعليل الوجود الان ناس مازالت واقفه ناس دايخه يعني تمشي بالسيف يعني ناس ما خدتش وقاعده
0: بخليف يا ايمنك الثروه الحيوانيه اللي موجوده غاديك الارانب الحيوانات
1: الخنازير
0: من قتل نفسا بغير ذنب ذوك ما راهم نفس معناتها طيور حشرات حيوانات وباش يصير اختلال في الـ في الـ في الـ في الـ في الدوره معناتها فريمون باش يصيروا برشا برشا مشاكل جراء هالعمل الشيطاني لكن هو اللي صار لي
1: فيه
0: اختلال بالفالا هذا هو اللي ضاع عليا في التوازن البيئي اليوم نحكيوا على كارثه بيئيه اللي غابتنا في كل عام في كل عام تصير الكوارث هذيا شفنا في غار الملح شفنا في عين ديموس شفنا في سجنين شفنا في ماطر شفنا في تسكريه شفناها في بازينه في كل المعتمديات في كل عام تصير نفس الحكايه وغاباتنا مهدده وبلادنا مهدده وان شاء الله نتمنى الى كان بفعل فاعل نتمنى يتشدوا معناها ونتمنى يكون العقاب شديد معناه نتمنى وعقاب ربي باش يكون اكبر عقاب على خاطر اجرام على خاطر الاكسجين اللي تتنفسوا فيه راهو هذيك نعمه راهو الاكسجين اللي تتنفسوا فيه راهو تصفي فيها كالاشجار اللي موجوده في الغابات وكان مش الغابات هذيك راهو احنا بيدنا بالتلوث اللي قاعدين نعيشوا فيه بالمعامل بكذا بثاني اكسيد الكربون كان مش هذيك الكل الاجيال القدام راهي باش تتضر بالعمل الشيطاني هذا اللي قاعد يصير نتمنى وكونوا الحرائق يتم السيطرة عليها في اقرب وقت شكرا لك زميلنا ايمن المحفوظي كل ما يكون عندك جديد ان شاء الله نرجع لك واكيد المواطنين اللي يسمعوا فينا بجنب هكا من الاماكن نتاع الخطر اتوما مواطن نجموا تكلمونا على 31 10 80 90 الى كان فما حاجات نجموا تعلمونا بها ونجموا نعاونوكم للاتصال بالسلطات المختصة سينا كيف ما قلنا لكم ان شاء الله ربي قدر الخير وان شاء الله مش بفعل فعل على كل حال واذا كان بفعل فعل حسبنا الله ونعم الوكيل نرجوكم بعد شوية على موجة راديو اكسجين اف ام غيستي برانشي ما تبدلوش الموجة
2: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين اوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا زورونا في بنزرت شارع 2 مارس يوسط البلاد ولا غوت دو لا كورنيش ولا كمندي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com كلمونا على الهوت لاين 72 413 913 ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم
3: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كي رامانو جان
4: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار اما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجين هذه هي الثقة والثقة عمرها ما تتشري الثقة تتربح السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلامذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين

0: جين تالنت فتح رمال وجين اثنين، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
1: اصنيعي يوتيوب على الضمان
2: مع تبيان مغراوي اتهنى وتمان.
1: مع تبيان مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام اثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم في البخوني شواء من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيار طوال دو غوفتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يمدوك والتوصيل عليهم مضمون
2: تبيان مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44 تبيان مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني
3: نحب احسن سوا واعز ما فما في الليزيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت انفولاين 57-039-00
4: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. معني ابد سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بيجو سيتروين دي اس اوبي سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجي غارانتي على طول العام بروموسيون رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي نيابه سوبا ديستريغو يرافقو وبنصيحه لكهربتك يودوك ومعاهم تنسى الشقا والتعب سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل انفو لاين 70-146-598 وإلا 98-136-449 تشمو تكلمونا زادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623
5: المولد فرحة تهل علينا وصلات على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا المولد فرحة الديار بصلاة على النبي المختار صلوا عليه وزيدوا وألف وباقي شوية لو نعيدوا وفرحتنا مع البيجيهاش السنة فرحتين فرحة ملوك هالبنينة كيف العادة في ديارنا وفرحتنا بنجاح صغارنا أي نعم فرحتنا بنجاح صغارنا ملا فاش تستنى كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو بداية من نهار الاثنين 300 دينار أدوات مدرسية والحكاية حقيقة مش تمثيلية زورونا في فاميلي سكوير باي بيجيهاش عمارة الدهش بنزرت حي النخلة أقضي قضيتك والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك وتليفونك مشارجي بحذاك والسونوري قوية ألو راك ربحت معنا تنجم تسمعها كل عشية المولد مع البيجيهاش فرحة الديار العامره

0: مرحبا بكم الناس الكل على موجات راديو اوكسيجين اف ام الليله على ركح مهرجان بنزرت الدولي. باش يكون عندكم موعد مع الفنان التونسي الكبير لطفي بوشناق. ان شاء الله سهره كيف ما العاده باش تكون استثنائيه, سهره 100% تونسي. حاضر معنا في المباشر الفنان الكبير لطفي بوشناق. مساء النور, مرحبا.
1: مساء الخير اختي, وتحيه ليك ولكافه الساده المستمعين اينما كانوا. تحيه لإذاعتكم الموقرة وكل عاملين بها.
0: نورتنا سيدي, إن شاء الله الليلة سهرية في يعني. بنزرت شنو محضر الجمهور بنزرت, وتوا وليت فما علاقة متاع فيديليتي مع جمهور بنزرت, لكن فما دورة ما فيهاش لطفي بوشناق.
1: نظنهم إن شاء الله أنا اللي في قلبي كله نقوله واللي عندي كله نقوله, إن شاء الله نكون عند حسن ظنهم, وإن شاء الله ما نحديه صغرية تليق بمقامهم وتكون في المستوى متاع مهرجان بنزرت وإدارته اللي معناتها برمجتني في العرض نتاعها السنة.
0: ان شاء الله ان شاء الله كيف ما العاده باش تكون سهريه فوندو, سهريه كبيره برشا مع جمهور بنزرت. كيف ما قلت لك سي لطفي, ولا فما علاقه خاصه مع مهرجان بنزرت الدولي؟
1: والله علاقه صادقه بالصدق الحمد لله, وجمهوري باش نكون صادق معاك, جمهوري الكل ومعناتها من في تونس كامله تربطني بيه علاقة صادقة معناتها, وعمري ما بخلت بيهم, وعمري ما معناتها ما قصا نعمل اللي في ديما نقول نمشي للسهرية نقول هذه يا لطفي تنجم تكون ربي يطول في عمارنا
0: ويعطينا
1: صحة في الدل ودول بصر وحسن الخاتمة. قلت نجم تكون هذه السهرية الأخرى,
0: خلي
1: أحلى تصوير
0: في عمرك
1: في الجمهور متاعك وكهو وراء أدك هو.
0: إن شاء الله
1: ربي إن شاء الله يقدرنا ونكون في المستوى وكهو
0: إن شاء الله. بعد جولة في المهرجانات التونسية
1: ما شاء الله عملنا سهريات والله بيش نقلك مديح ونفسه يقوليك السلامة ما هوك تشوف التعليق والحمد لله معناتها السهريات كلها فضل الله ناجحة, في صفاقس في دبدة في المستير في سوسة في نابل الحمد لله يا رب. إن شاء الله ربي يبقى علينا الستر.
0: شفنيك زيدا سي لطفي في افتتاح مهرجان قرطاج الدولي مع الفنان التونسي صابر الرباعي. كيفاش كان الاقتراح من صابر سي لطفي؟
1: طرح علي صابر باش نشارك معاه بدون تردد على راسي وعيني احنا وخيان ويزمنا نناقش مع بعضنا ونمنوا ببعضنا, وكيف عندك فرصة باش تقدم يد مساعدة للناس ولا باش تشارك وباش تضيف شيء وباش يضيف لك العمل شيء ما فما حتى مشكل بدون مركبات وبدون عقد بكل حب.
0: ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك سي لطفي, ما نعرفكش برشا لانه اليوم ان شاء الله لازمك تركيز ولازمك برشا راحه قبل عرض بنزرت. شكرا
1: لك يا باهي يا غالي, عايش اختي, مرحبا بك اختي.
0: شكرا لك لطفي بوشناق الكبير, لطفي بوشناق الليله على ركح مهرجان بنزرت الدولي. استناو سهريه كيف ما العاده, فوندو سهريه من القلب الى القلب. جمهور بنزرت استانس بلطفي بوشناق وليت وكأنه دورة من غير لطفي بوشناق ما فيهاش روح, لأنه الجمهور البنزرتي ولفي ويحس وكأنه جمهور ولفي. ولا هذيك هي الكلمة اللي يستنى فنان ويستنى الفنان كي يطلع شخصين يولي مرتاح مع جمهور بنزرت الدولي. إن شاء الله اليوم 15 أوت 2026 السهرية مع لطفي بوشناق على ركح مهرجان بنزرت الدولي.

0: الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا ومع دلين الموجة على 90 على 104.5 ولا على 3w.radiooxygen.in. بلي خليني نقول حاجة مهمة لزميلتنا نسرين. شكرا ليك نسرين على البرنامج المزيان هذايا اليوم. الحقيقة الإخراج كل شيء كان في المستوى وحاجة مزيانة على الأخر. شكرا لزميلتنا زادة عبير قاعدة تخدم في خدمة كبيرة برشا ديجا تويك يعطيها الصحة. تحية لزميلنا عزيز زادة في الكون جيراني مغرومة بالديديكاسات سبحان الله فرح ديديكاس. تحية للف الجندوبي في رئيسة التحرير الشيخ فتحي البي في التنسيق ونسرين في الإخراج والإخراج الرقمي. احنا ان شاء الله نتقابلوا جمعة جاية في نفس المواد ونفس التوقيت. ان شاء الله جمعة جاية بش يكون عنا ريكاب للمهرجانات لصيفة 2026 مش نحكيه بأكثر تفاصيل على المهرجانات وكيفاش كانت الأجواء في مهرجانات هذه الصيفة. سينو الصيف مازال متواصل, الناس مازالت قاعدة تمشي للبحر بربي. الناس اللي انا خذيت عهد على روحي باش نقعد ديما نذكر بيه المساج هذية, الناس اللي تمشيوا للبحر وحتى غير البحر معناتها ماذا بينا بربي راهو الكستاشيات والدبابز والفضلات هذيك الكل والشي اللي قاعدين نراو فيه في شتوتنا باللي الناس الكل قاعدة توعي على مواقع التواصل الاجتماعي على الانستغرام على الفيسبوك في الاذاعات باللي قاعدين نحكي وباللي الشي قاعد يزيد وكأنه معناتها الكلام وكأنه قاعدين نحفروا في البحر معناها ما فهمتش العبيد اللي قاعدة تعمل في الحاجات هذية. هل أنه عندهم ضمير؟ هل أنه في ديارهم يتيقوا حاجات كيف ما هكيكة؟ هل أنه يحبوا يمشيوا لبحوراتهم ويشوفوا وين ما يرميوا عينيهم فما معناها الوسخ حاشيكم؟ هل أنه شيء هذية يرضيهم يفرحهم يخليهم فرحانين؟ ما نعرفش عليش يعملوا في شيء هذية, ما نعرفش شنو هو المثال اللي يعطيوا فيه لولادهم. تخيلوا لو كان ولادكم من هاري آخر يسافروا إلى خارج حدود الوطن ويمشيوا البلدان أخرى ويتصرفوا كيف ما أنتم ربيتوهم بالطريقة هذيك معناه بالتربية هذية, بكانوا شوف في بوه يلوح بعد ما يشلل سقيه على شط البحر يلوح الدبوزة وين ما جاي, بعد ما يشرب كاستي يلوح الكوبلي من الكرهبة, بعد ما يتكيف البونتة متاع السيجار ويلوحها وين ما جاي. هل أنه كي بش يمشي ولدك للخارج وبش يعمل التصرفات هذية تتخيل معناتها نظرة العبيد ليه كيفاش بش تكون؟ تتخيلوا بش يكون إنسان سوي؟ تتخيلوا إنسان بش يكون محترم للبيئة؟ وراهو اللي ما يحترمش البيئة وما يحترمش الغير عبارة قلل من احترامه لروحه معناتها. أنا كيف نرى إنسان يلوح في كاغت في الشارع وفي بابي مشوار في الشارع انا الحقيقة نحتقره معناتها وسامحوني في الكلمة على خاطر نقول خسارة تربية والديه فيه, خسارة البلاد هذية فيه, خسارة خلق ربي فيه معناتها ربي خلق وصور وزين وخلق الخضار وخلقك الرمل الأصفر كي حبيت الذهب خلق ربي كالأشجار وكالغابات محلاها تسر الناظرين, خلقنا البحر نظيف. البارح شفت فيديو في عبيد يلوحوا في الكنال معناتها معناتها وصلت بيهم كانوا ما عادش يلوحوا في الارض معناتها ولاو يلوحوا في الكنال قاعدين على حافه البحر ويلوحوا في الكنال معناتها ما نعرفش وين ماشيين بهذيا. العبيد ماشيه وتتقدم واحنا ماشيين ونوخروا بالتوالي. راهو هذيك انت يمشي في بالك اليوم مش باش يرجع لك اللي كنتي بالمذره, باش يرجع لك بالمذره وقت اللي باش يجيو عبيد سياح ويقولوا الشعب هذيا علاش يعمل في روحه هك, وبش يرجع لنا بالمذرة وقت اللي أجيال القدام أولادك وأولادك ميلقاوش ثروة حيوانية. أنت كي باش تلوح في على الشط كل الكوش متاع البيبي وكل الساشيات متاع الكسكروتات ونقولوا احنا قشور الدلاع بيو ديغرادابل وكل شيء, أما كل البلاستيك والبلار هذيك الكل راهو بعد باش يبلعوا البحر وبعد نقولوا شبيه الثروة متاع السمكية قلت وشبيه ما عادش فما حوت في البحر وشبيه كل شيء حتى من البركة طارت. والله صدقوني نقولوا فيها وقلوبنا توج معناه على قد ما احنا نعملوا في رواحنا في حاجات اللي نهار اخر شترجع لنا برشا مضره. نحكي وعلى ناس يحكي ويوعي ويعملوا في فيديوهات, والله يعجبوني برشا صناع المحتوى اللي قاعدين يعملوا في حاجات مزيانه برشا للتوعيه. تبقى هنا قاعدين نحكي وانا ان شاء الله بقدره ربي اخذيت عهد على روحي في كل برنامج باش نحكي على الحكايه هذيا, ومانيش نحكي على البحورات بركه, نحكي على الغابات الناس اللي يمشيوا يعملوا بينغ ويخليه من بعد الفضلات نتاعهم يخليه كل شيء موجود غاديكا. وحتى الناس اللي يعملوا كامبينغ راهو خلينا نحكيوا فيها خاطر توا باش تبرد شويه الدنيا باش يوليوا يمشيوا اكثر كامبينغ. راهو الكامبينغ بترخيص امني، راه ما تنجمش تلم جروب وتمشي تعمل كامبينغ، راه لازمك ترخيص امني. ما تنجمش تعمل كامبينغ من غير ترخيص. علاش؟ خاطر لا قدر الله كان صارت لكم حاجه، كان صارت مشكله، كان صار اي طارئ، الامن يكون في بالكم في بالهم بيك، معناتها نتاع المنطقه هذيك يكون في بالهم بيك اللي انت موجود في البلاصه هذيك في الغابه هذيك. المشاكل اللي قاعدين يصيروا نتاع الحرائق راه فما اللي متسبب فيهم الكامبينغ هذوما. علاش؟ خاطر ما يطفيوش النار بالكدا، ساعات يمشيو ويشعلوا النار وما يطفيوش النار بالكدا ويصيروا مشاكل كبيره جراء حاجات صبيانيه كيف ما هكايا. على هيك الناس اللي باش يمشيوا لبحوراتنا اللي ربي عطانا حاجات ما شاء الله، معناتها غيرنا محسودين عليهم من عند بلدان اخرى، لاكسيم تاع البحر غراتوي، ربي عطانا خيرات وحاجات مزيانه هات نستغلوها بالباهي ونروجوا لها بالباهي. وكان كل واحد يلم الفضلات نتاعو، وهات نحكيوا على القديم، كل واحد يهز شيب وبيل ومثال شي لم شويه من الدبابز فك البلاصه اللي باش يقعد فيها وشويه ماك الفضلات، والا كان عندك كرهبه تروح بهم. واغلب الناس اللي قاعدين يدخلوا لك الشطوط الفيغش كيما عين نصاره كيما راس نجله كاب حمام كلهم قاعدين يدخلوا بكرهبهم، دونك ما فماش علاش تخلي في الفضلات نتاعك غديكا الاجدر كونك تلمها في ساشي بوبيل تهزها في كرهبتك واول بوبيل تهبط تلوحها. فريمون جيست ما تفوتش الدرج من زمان باش تنقذ بيها خلينا نقولوا البشرية، خطر نهار آخر راهو نحكيو على نهار آخر، نحكيو على صغيراتنا نهار آخر. الانفيرونمان اللي بشي يعيشوا فيه لازم يكون انفيرونمان نظيف على الأقل، يخلطوا على شوية جمالية ربانية ما نفسدوهاش، وكل حاجة تدخل فيها البشرية راهي تفسدها دايوغ هنا قاعدين نشوفوا. شكرا لكم الناس الكل، أجمل تحياتنا لكم. ما تبدلوش الموج على أكسجين أفام، برشا موزيكا بنينة تستنى فيكم. خليني نقول ألف ألف ألف مبروك لزميلتنا مرام، إن شاء الله غدوة تدخل القفص الزوجي، إن شاء الله يا ربي بالهنا وبر فيه والبنين يا ربي، وإن شاء الله برشا برشا صغار يا مرام، إن شاء الله خمسة صغيرات. حتى انا نسرين انا جيت وجايبه، خلينا نفرحوا بها مرام زميلتنا، ان شاء الله تاخذها نفرحوا بها بالقديم. ما يسالش على موجات اذاعه اكسجين اف ام، تستاهل كل خير من احسن ما عرفت في اذاعه اكسجين اف ام، ربي فضلها ان شاء الله مبروك ليها والباهي. عائله مرام وعائله الحديد ان شاء الله ربي فضلهم وان شاء الله يفرحوا بهم ان شاء الله. ونمشي على روحي ديما نقول لها يا مرام راه جايك النهار تمشي على روحك. ونمشي على روحي انا توا باش نمشي على روحي. نقول لكم باي باي، صباح على خير، نتقابلوا الجمعه الجايه في نفس الموعد ونفس التوقيت. ميزاجور مش اسم برنامج فقط، انما هو طريقه عيش كامله. الميزاجور لازم يتعمل كل يوم على طاقتنا على حياتنا وحتى على نظرتنا للاشياء. على هيك اخترنا في الموسم الشتوي باش يكون اسم برنامجنا ميزاجور. ميزاجور معايا انا فرح السيداني كل نهار سبت من الاربعة للستة متاع العشية. ملا تبعونا على 90 FM ولا على 104.5 ولا على www.radiooxygene.tn.
1: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
2: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
3: الدنيا سخونة عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم أرشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع أثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. أنفو لايل 28 820 280.
4: تحب تكي كهرباء جديدة كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
5: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
6: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
5: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
6: إكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
8: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهادة مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403 وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
9: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.

vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.

تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفولاين.

0: لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف. لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
1: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل ل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لاين 28 820 280.
2: تحب تجي كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اودغا. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
3: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والأسعار تبدأ من 19900.
4: إكرون سولير ب 19900؟
3: أي نعم، وتلقى أن لارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهائد مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403 وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.

0: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك ولي تخوس و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين اوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
1: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى كي رامانو جان؟
2: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين تعلن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
3: صناعي وتبع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي تهنى وتمان.
3: مع تي بي ام مغراوي تهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام اثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جو كورنيغ، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يمدوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
6: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. معني ابت Sopa Distrigo سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطع الغيار الاصليه Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. نيابه Sopa Distrigo يرافقوا وبنصيحه لكهربتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras El Jebel. Info line 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، والا 27 957 623.
7: المولد فرحة هل علينا، وصلات على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا. المولد فرحة الديار بصلاة على النبي المختار، صلوا عليه وزيدوا وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البوزيهاش السنة فرحتين، فرحة النكهة لبنينا كيف العادة في ديارنا، وفرحتنا بنجاح صغارنا. أي نعم، فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى؟ كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو، بداية من نهار الاثنين. 300 دينار أدوات مدرسية، والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بي جي هاش، عمارة الدهش بن زرت حي النخلة. أقضي قضيتك، والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك، وتليفونك مشارجي بحذاك، والسونوري قوية. ألو، راك ربحت معنا، تنجم تسمعها كل عشية. المولد مع البيجيهاش، فرحة الديار العامرة.

0: تيراني مي سباس ديكو السولد والهدايا هبطوا. تحب تفرش دارك باقل التكاليف وباذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ اسباس ديكو رانييم يهنيكم، تخفيضات كبيره تستنى فيكم في اسباس ديكو رانييم، ومعها هدايا خاصه لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديده اللي باش تبدل لكم جو الدار 180 درجه. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابله الجميلي في الرحبه منزل بورقيبه. نجموا تكلمونا على 23 380 584، والا 92 374 119.
1: حتى كي كهرباء جديده كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحده، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونه نهج البيئه بحذا بنك الزيتونه. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اودغا. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير غراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفولاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف.

الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج ومعاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908 708.

0: لينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسمياً الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
2: أكسجين FM تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
4: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشا حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور، وإلا كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
5: وقت ريحة المولد تفوح في الدار، أكيد زكوكو من محلة جميلة تختار. مع محلة جميلة تلقاو كل ما يلزم المولد، عصيدة زكوكو، البوفريوة، بيستاش، الكاكاوية، الجنجلان، وللزينة الفاكهة والحلوى الكل موجود. ما تضيعش وقتك بين المحلات، ديريكسيون جميلة والقضية تقضات. أسوان مدروسة، جودة عالية وسلعة فرشكة، باش الزقوقو يتعمل على أصوله. مع جميلي ما تخير عليه حتى محل. مع جميلي ريحة المولد بدات.
0: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهر الحدث مع الفنان العربي لطفي بوشنان.
6: توحشت زينك الشوق فناني والكاس تعبى.
0: السابق 15 أوت 2026.

ذاكر 25 دينار و 35 دينار للحاجز زوروا موقع تذكرتي وطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي و أوكسيجين أفام.

0: اكسجين اف ام صوتك بالصوت العالي
1: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232 وإلى كلمونا على 98 118 231.
2: كل والدي يحب يشوفه صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف. لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل ل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لاين 28 820 280.
4: تحب تكي كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
5: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
6: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
5: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والأسعار تبدأ من 19900.
6: إكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى أن لغج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
8: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا انفورماتيك دو جيستيون كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور فورماليتي دوانيير. شهادة مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403 وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
9: خير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟
10: مكتب صرف علي بن سالم شانش العام على العام كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانش معاملين في بنزرت معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى مكتب علي بن سالم شانش في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا على 22 908 708 كلمونا على 22 908 708

من بنزرت، من أرض الجلي من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهمكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام، صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام، صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: غالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الاساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، اكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للاسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
2: أكسجين FM تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل. عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
4: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشا حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور، وإلا كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
5: وقت ريحة المولد تفوح في الدار، أكيد زكوكو من محل تجميلي تختار. مع محل تجميلي تلقاو كل ما يلزم المولد، عصيدة زكوكو، البوفريوة، بيستاش، الكاكاوية، الجلجلان، والزينة، الفاكهة والحلوى، الكل موجود. ما تضيعش وقتك بين المحلات، ديريكسيون جميلي والقضية تقضات. أسوان مدروسة، جودة عالية وسلعة فرشكة، باش زكوكو يتعمل على أصوله. مع جميلي ما تخير عليه حتى محل. مع جميلي ريحة المولد بدات.
0: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهر الحدث مع الفنان العربي لطفي بوشنان.
6: توحشت زينك الشوق فناني والكاس تعبى.
0: السابق 15 أوت 2026.

تذاكر 25 دينار و 35 دينار للحاجز زوروا موقع تذكرتي وطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي و أوكسيجين أفام.

0: في رانيما إسباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيما يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيما، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلية في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: حب تجي كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
3: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.

0: روحي.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك
2: يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: كل والدي يحب يشوفه صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاوروم موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لاين 28 820 280.
3: تحب تكي كهرباء جديدة كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك راهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ايديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش لي كرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارافارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
0: إكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى أن لارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
0: قولي وين نلقاها البارافارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج أنست انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهائد مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: خير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟
8: مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا علي 22 908 708 كلمونا علي 22 908 708

0: راديو أكسجين FM.
1: محليكم محليكم في جو الماتشات، ومحليكم في جو الدربيات والفيراجات والجمعيات، محليكم في استادات، محليكم كي تبدو منرفزين، ومحليكم كي توفى البارتين شوفوكم متعانقين سوى ربحين ولا خاسرين. وعشقي السبور والكورة خليني ديما لازم في اللازم، وفي اللازم لازم مشكلتكم هي مشكلتنا وحلها بين يدينا، وصوتك في أكسجين ما يغليش علينا. محليكم حمزة الطيش.